0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجه بها خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة. وأشار مدبولي لأنه جار إعداد خطط تنفيذية للأمن الغذائي وتطوير الإعلام، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والعاملين بالخارج. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له عاد إلى أرض الوطن، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية لتركيا التي تناولت سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري بين الجانبين. مصر أدانت استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن في تصعيد بالغ الخطورة من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الثلاث في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ثمن الدعم الفني الذي تحصل عليه مصر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أنه يمثل ركيزة أساسية في دعم البرنامج النووي السلمي لمصر. جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبد العاطي مع رافائيل جروسيا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر الوكالة في فيينا خلال زيارته الحالية إلى النمسا. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن بلاده تواجه مشكلات دفاعية وعسكرية تتطلب حلا حاسما، مشددا على ضرورة زيادة الضغط على روسيا ودفعها إلى وقف الحرب وقبول وقف إطلاق النار. اقتصاديا، البنك المركزي قرر تعطيل العمل بكافة البنوك يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 26 من يوليو الجاري. ورياضيا، اتحاد كرة القدم أعلن موعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة رابطة الأندية. وكشف الاتحاد عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول خلال الفترة من 18 وحتى 20 من يوليو الجاري وفقا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

كله بالأغنية يفوق مع إمام مختار على راديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة، وبرعاية

0: يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90-90، وكله بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9 على الراديو 90-90، وأنا بعتذر على صوتي كالعادة، انتوا خلاص حفظتوا يعني. دايما البرد بيجيلي في الأحبال الصوتية، يعني ما بيختارش حاجة خالص غير الأحبال الصوتية. فأنا ما بيبقاش هين عليا ما شوفكوش وما اسمعكوش وما اسمعش صوتكم وما بقاش معاكم خميس وجمعة. يعني ممكن عادي اخد اجازة مرضية، بس انا ما بقاش حابة، ما بعرف ان انتم مستنيني، ما بعرف ان انتم حابين تسمعوني. فيعني هناخدها تاتا تاتا كده مع بعض، مش هنرغي كتير، هنسمع اغاني اكتر. وعايزين نتكلم عليه النهاردة، يعني تحبوا نتكلم عليه النهاردة فكروا كده وقولولي. يعني محضرة كذا موضوع، بس يعني انتوا اللي هتقرروا. يعني خليني نمسي على كل حبايبي الموجودين معايا من قبل ما اطلع بكتير. نودي عاملة لي بوست جميل قوي، ايمان اللهم اني اسألك ان تحفظها وتفرج همها، جميل قوي الدعاء ده يا نودي، مرسي. لو هتكلم عن وحش الراديو ايمو، حبي ليها مش مجرد كلام، نجمة بتلمع في سماء الاعلام، ويا رب يبعد عنك حر الصيف والزكام، الف مليون سلام عليك يا امرايا. اهداء لصاحبتي سعيده والاستاذ عبد العظيم زكي موقف سيدي جابر، وبس كده. بحبك يا حبيبه قلبي نودي، يا روح قلبي انا كمان بحبك قوي. مساء الخير يا ايمو بن لادن، بيمسي عليكي من محافظه بني سويف، وبمسي على المعلم عباس، الف سلام عليك يا ايمو. عايزين نسمع اغنيه حكيم نص الملعب. حاضر، مساء الفل عليك يا بن لادن. انا فارس، انت فين وحشتيني. دي الأغنية ولا دي أنا مش عارف، كله بالأغنية يفك. سلامتك ألف سلامة يا إيمو، شفاء ربنا يشفيكي. حج منعم، ازيك يا حج منعم، عامل إيه؟ مايكل فين يا جماعة؟ ألف سلامة عليك يا بنت الحلال، كابوريا بيمسي عليك، يوم جميل بالصلاة على النبي. أغنية لصاصة، أول حاجة اشتغلت صاصة. شقو، أنا عايزة أمسي عليك من غير ما أشوف رسالتك، يعني ازيك يا شقو، أخبارك إيه؟ إمام مختار أحسن مذيعة في العالم وفي الدنيا. عايز أقولك إن أنا متابعك من زمان جدا، بس أول مرة أكلمك، ومتابع يوم الخميس والجمعة من زمان، وبسمع أغانيكي وبحب أسمعك بجد، أنت مذيعة فوق الخيال. أنا حسام السيد من القاهرة، وبمسي على كل الناس اللي بتسمعنا وعليكي طبعا. عايز أسمع بقى أغنية اللهم حسد بتاعت رضا البحراوي، دي أغنية جديدة، قولي بس. مساء الورد عليك يا إيمو، ألف سلام عليك. محمود لبيب أبو كنزي، وبمسي على أي حبيبتي وبناتي كنزي وريتاج وتمارا ومسك، ربنا يخليهم لك يا رب. أنت يا إيمو قلبي، ده فارس، سلامتك يا أجمل إيمان، مرسي يا فارس يا روح قلبي حبيبي. مساء الهنا موجود، هعمل لك ينسون أهو مايكل. والله بتوحشني يا مايكل، يعني بتوحشني، بتوحشني فهاتك وكلامك. والله يا عبد العظيم عندنا هنا ما قصرش، عمل لي كل حاجه سخنه وجبت حاجات كتير للزور. مساء الجمال، احلى احلى مسا في الدنيا على احلى ايمان مختار. وبعد كده يا باشا، انت صوتك اجمل صوت في الدنيا، هاني تايجر. يا هاني عامل ايه تايجر تايجر. مساء الورد، عايز اغنيه تباعا تباعا، طبعا شيرين. انا بالنسبه لي شيرين دي الهضبه، انا ما كنتش هبعت رساله بس قلت الف مليون سلامه. حماده، طب ايه رايكم بعد كده فويسات اكتر، عشان ايه ما استهلكش الصوت كله مره واحده. فويس، وزي ما قلنا يا مايكل، فويس 30 ثانيه، يعني ما يبقاش اكتر من كده. يا ايمو، الشبكه بتاعت احلام بنت اختي بكره، عايزين نسمع حكيم نص ملعب قلبي. الف مليون مبروك، الف مليون مبروك. مساء الخير انا مريم، الف سلام عليك يا ايمي يا جميله. يا مريم عامله ايه؟ عبير من اسماعيليه، تعالي يا عبير. احلى مسا على احلى ايمي النهارده، عايزين نفرح، اخيرا خلصنا الثانويه العامه، بنتي حبيبه خلصت على خير. طب حلو ده، يا رب بالتوفيق. اغنيه يلا بينا نولع الجو، حاضر. انا عبير من اسماعيليه، احلى مسا على اسماعيليه والدراويش حبايب قلبي. مساء الخير يا حبيبة قلبي، مساء الورد والياسمين، يا حب السنين حضرتك قلتي الرسالة سطر واحد واحنا بنحب اسمع مايكل مرة واحدة. يا حبيبتي يا ايمو، هذا من باب الفرصة للجميع، اتاحت الفرصة للجميع. ماشي، رسائل كتير قوي، ربنا يبارك فيكم يا رب، رسائل كتير قوي يعني، حاضر اقراها كلها. اسكندراني رومانسي، تعالى.
1: مساء الفل يا ايمو، الف الف سلام عليك يا رب، ربنا يا رب يشفيك، طمنا عليك. على فكره صوتك حلو في كل الحالات. معك اسكندراني رومانسي من اسكندريه.
0: ربنا يخليكم يا رب. ما انا يعني ايه قلت يعني اجي بصوتي تعبان شويه ولا ما اجيش خالص، فلقيت ان انا اجي بصوتي تعبان شويه. اسكندراني رومانسي، ميرسي على كلامك الحلو. يلا بينا بقى نسمع اغنيه ونرجع نشهيص الدنيا. محمد دياب، غمزات، لكل بنت عندها غمزات. يلا بينا.

0: غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مظبوطة، وبرعاية موهيتو بيتش أكتر من اللي جاي عشان. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

الراديو 90 90 هواها مصري. طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مزبوطة.

صاحب الأغنية يفوز مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مظبوطه.

ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90، وادينا بنفك والصوت بيحاول يفك. بمس على كل حبايبي في كل محافظات مصر، كل حبايبي من اسكندرية واسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، أحلى مسا عليكم جميعا. وطبعا القاهرة والجيزة والجزاوية، أحلى مسا عليكم جميعا. أنا بس عايزة أقول حسام السيد، يعني بأول مرة أكلمك وما فيش أغنية تشتغل لي، عيب والله. طب لو الأغنية مش عندي المفروض أعمل إيه؟ يعني هو فين العيب في الموضوع؟ يعني تعالى يا مايكل بس عشان عايز أفهم حاجة، فين العيب في الموضوع؟ يعني تفوقتني وخليت صوتي يطلع، يعني ممكن عادي الأغنية تبقاش عندي، فأنت كده زعلتني منك على فكرة يعني.

انا بس حبيت اقراها. مش كل الاغاني المفروض تبقى عندنا على فكره، في اغاني ليها حقوق فكريه، ملكيه الفكريه، كوبي رايت، فممكن تبقى في اغاني ما عنديش، يعني مش لازم يبقى عندي كل الاغاني يعني. طيب يلا بينا رحمة محسن حفلة تنكرية، وبعد كده نرجع بقى نتكلم بعد النشرة اللي جاية. يلا بينا، عايزين أني واحدة. أنا محضرة لكم أغنيتين بس، خلينا كمان أشغل لكم شوية أجيب لكم الأغنية التانية. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، والأس أم أس على 199، والواتساب على 010-499-4، والفيسبوك الراديو 9090. الناس مش أحلى حاجة،

أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.

0: للمرة 12 مواجهة أوروبية لاتينية في نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل. منتخب إسبانيا يحقق رقما تاريخيا بعد التأهل لنهائي كأس العالم 2026 بعدما أصبح أول منتخب أوروبي يحقق 8 انتصارات متتالية في الأدوار الإقصائية للبطولات الكبرى. منتخب فرنسا يواصل استعداداته لمواجهة إنجلترا الأحد المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث بالمونديال. تقارير صحفية تقرب زين الدين زيدان من تولي مهمة تدريب منتخب فرنسا. الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يجدد الثقة في توماس توخيل حتى يورو 2028. وأخيرا بريطانيا تطالب فيفا بالتحقيق مع منتخب الأرجنتين بسبب رفع لاعبيه لافتة سياسية.
1: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90.

جرب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة، وبرعاية موهيتو بيتش أكتر من اللي جاي عشان. الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: لسه مكملين وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90، ولسه معاكم امام مختار ومكملين لحد الساعه 9. فكركم تاني بطرق التواصل، تليفوننا 2-18-10-866 والاس ام اس على 199 والواتساب على 010-490-90-4. النهارده الخميس، هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وناخد مع بعض. انا محضره لكم بقى رضا البحراوي، كل اللي طالب رضا البحراوي يلا يجمع هنا عندي على بال ما ناخد شقه القمر. ازيك يا شقه؟
1: ألف سلامة عليكي
0: يا روحي. الله يسلمك.
1: ألف سلامة عليك يا رب، يشيل عنك ويشفيك ويعفو عنك.
0: لا تمام، يعني شوية أحبال صوتية يعني سهل.
1: معلش معلش، لا ينسى بيتك ورب العرش نجاكي.
0: آه والله.
1: يا بنت أجدع راجل الحاج مختار.
0: الله يخليك يا حبيبي.
1: يا بنت أبوكي، الكلمة دي بتفرحني.
0: آه بتفرحني والله.
1: وأنت فعلا بنت أبوكي، وإحنا بنشكر الحاج مختار اللي هو جايب ذكرا وأنثى صدقوا مع هدى الله عليك.
0: الله يخليك يا حبيبي.
1: والله العظيم ده فخر ليك.
0: الله يخليك يا حبيبي.
1: وألف سلام عليك وربنا يشيل عنك ويخليك لينا.
0: الله يخليك. أنا ما رجيتش أخد أجازة.
1: ما تجيش النهاردة؟ أنت ما تقدريش ما تجيش النهاردة؟
0: والله ما بقدر.
1: والله العظيم ده إحنا نزعل، نزعل عليك قوي.
0: يعني
1: وعايزين نطمئن عليك والله.
0: كلهم بيقولوا لي طب خدي أجازة، أقول لهم طب ما والناس مستنياني وأنا بحبهم.
1: طب وحبايبك اللي أنت قاعدة ومربعة في قلوبهم يروحوا فين؟
0: والله عشان كده باجي والله.
1: والله العظيم يا استاذه الناس بتستناكي من 6:30، وكانوا قاعدين يحضروا الراديو واللي يصلي واللي يعمل ويروح حاله على اساس بنقعد نستناكي ومنتعايش معاكي، لان انت فيك روحانيات
0: حبيبي والله.
1: ايه هي الروحانيات بتاعتك اللي هي داخله جوه قلوب الناس ومحببانا في الناس؟ ومايكل بيسال على شقه، والحاج احمد بيسال عليا، وانا بسال على ده.
0: اه انت
1: عامله عامله عامله اسره جميله والله.
0: الحمد لله يا رب، ربنا
1: يبارك. والشكر كل الشكر للزعيم والامبراطور بتاع 90 90 الاستاذ عبد الفتاح مصطفى،
0: استاذ عبد الفتاح مديرنا وحبيبنا والله.
1: والله العظيم واحنا طمعانين فيه. خليه يوم زياده تاني، خليه يوم زياده تاني، خليكوا طول الاسبوع معانا.
0: من اول 8 ان شاء الله الخريطه الجديده بتتغير، وهبقى معاكم في برنامج كل يوم ان شاء الله.
1: الله الله، وما تحرمناش منك وتكلمينا. الف سلام عليك.
0: الله يسلمك يا شيخ.
1: يا رب يشيل عني.
0: حبيبي حبيبي،
1: لو ينفع تاخدي زوري تتكلولك.
0: والله
1: زعلان عليك يا اهو والله. سمعه تنزل مني عشان
0: لا لا لا لا، ده شويه برد في احمال صوتيه عادي يعني.
1: لو عاوزه انا خدامك في اي حاجه والله.
0: حبيبي على راسي على راسي.
1: ان شاء الله المرض يسترها معاك دنيا واخره.
0: حبيبي يا شيخ والله.
1: وانا بمس على مستمعينك كلهم
0: حبيبي.
1: كلهم شقوا بيمس عليكم وبيقول لكم هنيئا لكم امام مختار، هنيئا لكم امام مختار، هنيئا لكم امام مختار، وهنيئا على الشعب المصري، وهنيئا على العالم العربي، وهنيئا على اوروبا، وهنيئا على الدنيا كلها.
0: حبيبي يا شقه، سلمني على كل الزاويه الحمراء وكل حبايبي.
1: عم سامي فؤاد بيسلم عليكي.
0: ازيك يا عم سامي؟
1: حبيبي وقال استقران كلهم.
0: حبيبي على راسي، سلمني عليك.
1: استقران وعبد الله استقران وكله بيمسي عليك.
0: احلى مسا عليك يا شقه، مساء العسل.
1: انا عيد ميلادي يوم 28/7.
0: والله كل سنه وانت طيب.
1: انا عايزك تقولي لمايكل بقى يكتب في الاجنده عنده.
0: اكتب يا مايكل.
1: 28/7 عيد ميلاد شقه، عشان ده بوافق ثلاث وانت هتيجي الخميس.
0: ايوه هعمله لك الخميس بقى ان شاء الله.
1: روح الله يخليكي على المرض.
0: حبيبي امين يا رب.
1: الله يسترها معاكي ويخليكي وينجيكي.
0: كل سنه وانت طيب وعمال مليون سنه.
1: يا قلبي يا حبيبتي. حبيبتي يا احن انسانه في الدنيا كلها عليا.
0: حبيبي يا شقه والله.
1: والله العظيم ربنا ادانا حبل الوصال وادانا بركه اسمها امام مختار، عنصر جميل جميل، ربنا يرضيك.
0: الله يخليك. الله يخليك يا حبيبي.
1: الدوره الحمراء واهل الضرب الاحمر كلهم بيسلموا عليك.
0: يلا
1: بقول عليك.
0: يلا بينا بقى نشيس شويه مع رضا البحراوي.
1: يلا بينا يلا بينا بقى
0: حبيبي. حبيبي اتفضل. حبيبي والله احلى زاويه حمراء واحلى ناس واحلى شقه. تعالى يا مايكل. بيقول متهيألي كده التليفونات اتقفلت. لا لا ما اتقفلتش ولا حاجه. لا لا لا حبيبي يا مايكل. ثواني بس ايه عشان اعرف اقرا لكم الرسائل. ازيك يا استاذه ايمان، معاكي يوسف الارجنتيني ابو كيفن. عايزه عايزه اغنيه عمك وعم عمك، دي كانت اول اغنيه معانا في النهارده في الحلقه. وبهديه المنتخب الارجنتين وميسي ابطال العالم. يا سلام، دي رساله ضمنيه دي متهيألي. الف سلام عليكي شيكو، حبيبك بيمسي عليكي. العين صابتك ورب العرش نجيك. الف سلام عليكي شيكو. بيمسي عليكي من الزاويه الحمراء. بيقول لك عيد ميلاد شيء شقه 28/7 يا اجمل انسان في الدنيا. ده مش شيكو، ده شقه. اوكي يا ده احنا نحتفل ان شاء الله. يلا تعالي.
2: الف سلام عليكي يا حبيبتي، ربنا يشفيكي ويعافيكي. انت رمز البهجه والسعاده، انا بحب اسمعك عشان بتحسسيني بكل سعاده. ربنا يسعد قلبك ويفرح قلبك زي ما بتفرحينا. انا عايزه اسمع اي اغنيه تفرح منك، كل حاجاتك مبهجه ومفرحه. ربنا يكرمك دنيا واخره. يلا يا ايمي حبيبتي، سلام عليكم.
0: يا روحي انت. منال، منال انا بطلع للواتساب عشان اشوف النيك نيم مكتوب ايه يا جماعه، اكتبوا لي اساميكم. من غير سلامات بقى خلاص، ندخل ايه في الحكايه على طول عشان ما نطولش على المستمعين. يعني اسماعيليه زعلانه منك عشان انت مش عايزه تجيبي حاجه اغنيه اسماعيليه. حاضر، هنشغل حاجه صغيره كده اسماعيليه في الاخر. عيني. حاضر، تعال. يا حموكشه كل سنه وانت طيب وعبال مليون سنه. هي الفويسات مستعجله ولا الناس خايفين وبيتكلموا بسرعه؟ لا يا مايكل، انا عامله الفويس سريع بس هبطئه. حاضر. الناس مش مستعجله ولا حاجه. يلا بينا بقى رضا البحراوي، الفولت العالي. يلا بينا شويه شهيصه بقى. الواتساب على 010-499-4، الاس ام اس على 199، وتليفوننا 2-18-10-866. وانت لسه بتسمعوا كل بالاغنيه يفك على الراديو 99. يلا بينا، هابي ويك اند الكل.

0: ولسه مكملين وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90. وعايزه امسي على عم عاطف العليمي، يعني عم عاطف تسلم على كلامك الحلو عم عاطف. هو كان معايا على التليفون، فيعني هو اول من قال لي بنت ابوكي بصراحه، يعني حق الملكيه الفكريه لعم عاطف العليمي. حبيبي عم عاطف وتسلم لي يا رب، وربنا ما يحرمني منكم ابدا. يعني تعالوا بقى ايه ناخد التليفون ده. يلا الو الو، نقف في حته فيها.
1: ازي حضرتك يا استاذ امان؟
0: مين
1: معاكي؟
0: نودي. ازي كان نودي عامله ايه؟
1: الصوت طبعا.
0: لا طبعا الصوت، بس الرقم مختلف.
1: لا الرقم هو بس الصوت هو اللي
0: الصوت هو اللي مختلف. صوتي انا ولا صوتك انتي؟
1: معاك عايده.
0: يا عايده ازيك؟ يا عايده
1: ازيك، عامله اخبارك؟
0: اخبارك ايه يا عايده؟
1: الف مليون سلامه. بصي ما لا نهايه الارقام، يعني بصي الف سلام عليكي، ويا رب بصي اللي يبص لك اقول لك بايه، مش عارفه مش لاقيه لفظ اقوله.
0: لا لا عايده،
1: بس انا متصله النهارده عشان اقول لك الف سلام عليكي واسلم عليكي
0: يا رب.
1: وكلمه بس مش هطول برضه عليكي، يعني عشان احنا بنقول رسائل وكلمتي بطول. مع الاسف في ناس ما بتسمعش الكلام، بس لا انا هكون ملتزمه. انا متصله بس عشان اسمع صوتك واقول لك الف سلام عليكي، ويا رب تبقي معنا كده على طول وما تغيبيش عنا، ويا رب نسمع صوتك على خير كده ان شاء الله.
0: حبيبتي يا عيني،
1: مش بقى حماده هلال.
0: يا عيني حاضر حبيبتي يا عيني، تسلمي لي يا رب. شكرا يا روحي. طيب يا مايكل نسمع الفويسات بالطريقه الهاديه. تعال. ده مش مايكل طبعا.
2: الف سلام عليك يا ايمو، الف سلام عليك يا ايمو.
0: مين طيب؟ مين؟ انا ابو فريده، عايزه امسي على اخويا ابو رحمه من ارض العمرانيه، وبمسي على الدرب الاحمر ومصنع موكا. تعال.
2: الف سلام عليك يا ايمو، الف سلام عليك يا ايمو.
0: خلاص كفايه سلامات يا جماعه عشان ما نقلبش الحلقه كده، خلينا عادي عادي عادي. سكيب الموضوع. تعال يا بن لادن.
3: الف سلام عليك يا استاذ ايمان. بن لادن بيمسي عليك من محافظه بني سويف، وعايزين نسمع حاجه الحكيم.
0: حاضر يا بلاد. يلا بينا بقى نسمع ايه. بهاء سلطان. بهاء سلطان الاغنية الحلوة الروشة دي اللي هي ايه، بترقصنا وبتشهيصنا. يلا ما يردش. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا. واتساب على 010-490-90

هابي ويكند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90. النهارده الخميس، يلا قول لنا بتسمعنا منين، من العربيه، من البيت، رايح فين، على طريق السفر واسكندريه ولا الساحل ولا فين، ويلا بينا بقى شويه شهيصه. والساعه الثانيه هقضيها لكم شويه مهرجانات والقضيه كله بالاغنيه.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجه بها خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة. وأشار مدبولي لأنه جار أعداد خطط تنفيذية للأمن الغذائي وتطوير الإعلام، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والعاملين بالخارج. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق لها عاد إلى أرض الوطن، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية لتركيا التي تناولت سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري بين الجانبين. مصر أدانت استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن في تصعيد بالغ الخطورة من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الثلاث في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. المملكة العربية السعودية أدنت بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة وقوفها التام مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. وجددت المملكة استنكارها لما تقوم به إيران من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اكتمال أحدث جولة من الضربات التي استهدفت مواقع داخل إيران، وأشارت القيادة المركزية إلى أنه تم استهداف مراكز قيادة إيرانية ومواقع للدفاع الجوي ومنشآت لإطلاق الصواريخ والمراقبة الساحلية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. اقتصاديا، البنك المركزي قرر تعطيل العمل بكافة البنوك يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 26 يوليو الجاري. ورياضيا، اتحاد كرة القدم أعلن موعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة رابطة الأندية. وكشف الاتحاد عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول خلال الفترة من 18 وحتى 20 يوليو الجاري وفقا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 هواها مصري. طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة، وبرعاية موهيتو بيتش أكتر من اللي جاي عشان.
1: ما بنمشيش جنب الحيط، احنا بنمشيش

0: وضعنا ثابت.
1: طلب الأغنية يفك مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة، وبرعاية موهيتو بيتش أكتر من اللي جاي عشان. الراديو 90 90 هواها مصري. في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من خمسة لسبعة بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-53 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري. طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مزبوطة.

0: ولسه معاكم إمام مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 ومكملين لحد الساعة 9. النهاردة الخميس يعني خلاص خلصنا شغل وأجازة. مين هيقضي الويك أند في القاهرة ومين طالع برا القاهرة ومين بيسمعني دلوقتي وهو على الطريق ومسافر رايح الساحل؟ يلا ساحل. فيعني قولولي كده إيه الأجواء اللي انتوا عايشينها دلوقتي نعيشها مع بعض. عايزة أفكركم طرق التواصل، تليفوننا 2-18-10-866، الأسم أس على 199، الواتساب على 010-499-4. نقرا كذا رسالة بس كده على بال ما ناخد مايكل على التليفون. سلام، ازيك يا أستاذة إيمان وألف سلامة عليكي. معاكي هيمة أشيك، شاب في الوراق ومثيلي على أخويا شقه اللي من الزاوية الحمراء، وقولي له كل سنة وانت طيب يا شقه. عايز اسمع اغنية اخويا ده ده يا عم. حاضر حاضر، هي الاغنية دي انا بحبها اصلا. مساء الورد، عايز اغنية تباعا تباعا. حاضر اشوف عندي ولا لا. اسمي كنزي احمد الحمزاوي. حاضر يا كنزي. يا ايمو بيقول اغنية الحكيم يا اما مصطفى حجاج بنلادن. حاضر. استأذنك يا استاذة ايمان، اقري الكلام من الاول. ماشي مرسي. مش عارفة حاجة، في رسالة غريبة. ألو يا مايكل.
1: ألو مساء الخير.
0: يعني الحلقة ما بيبقاش ليها طعم من غيرك يا مايكل.
1: ربنا يخليك يا أستاذ، مش عارف أطول عليك برضه. كتر خير الأحضان الصوتية والله.
0: والله كتر خيرها.
1: أيوه يا
0: مش بيخليني عندي طاقة تخانق.
1: عايزة أساتك صوتية معاك يا دي. كلمات من اسكندرية لأسوان، حاجات كتيرة أوي.
0: الناس كلها ماشية على الرولز، محدش بيبعت رسائل طويلة.
1: يا رب دايما يا أستاذ. ألف سلامة عليك يا أستاذ، أنا مش عايز آخد من وقتك عشان الناس كلها بتستمتع والله.
0: طب ما تقول لي الموضوع كده حلو نتكلم فيه كده بما إن دخلنا في الساعة التانية.
1: طب قولي لي انت.
0: اقول انا ايه اكتر حاجة اليومين دول، اكتر حاجة اليومين دول مثلا طلعت ترند ومضايقاك مثلا؟
1: الناس مش مصدقة نفسها.
0: يعني
1: بمعنى ايه؟ انك انت تكون ناجح وعامل شوية نجاحات حلوة، وتيجي لما يكون في حدث كبير اوي اللي مهين عليه تقول لا ده انا مش قد، لازم قد ونص وثلاث ارباع، بس هي الخطوه الجديده بس مش اكتر.
0: برافو عليك والله يا مايكل، لان فعلا الواحد لو يثق في قدراته ومهما يعمل يقول لا انا قدها واقدر اعمل كمان اكتر من كده واكتر من كده. لكن احنا فعلا عندنا حته الهزه النفسيه دي اللي هو انا وانا اقدر اعمل المشروع ده فعلا، طب وانا اقدر اعمل كذا، وهو انا اقدر. ده لوحده سؤال بيخوف، يعني لو ما فيش حد معلي استحقاقه بنفسه قوي وواثق.
1: هو بيخوف عشان الخطوه دي جديده مش علشان انت مش قدها.
0: طب وانت خطوتك الجديده امتى يا مايك؟
1: والله انا بكلمك من اقصى يمين الكنبه اهو.
0: انا عايز اسمع انجازاتك بعد كده.
1: والله ما فيش برضه يا استاذ، الحمد لله انا انجزت وادينا.
0: لازم تدي الناس طاقة إيجابية، يعني لازم
1: تشغل طاقة مخ... إيجابية مع أحضان الصوتية طارت. أكتر من كده إيجابية.
0: أنا مش هينفع أضحك عشان هتروح خالص. ماشي يا مايكل، مبسوطة إني سمعت صوتك. حبيبي يا مايكل. أنا بدل ما أقفل التليفون قفلت المايك. ماشي، نسمع بقى إيه محمود الليسي، عم المجال كله. وقولها لنفسك كده وعلي استحقاقك بنفسك وارفع راسك لفوق وقول ايه عم المجال كله. يلا بينا، الواتساب على 010 400

انت لسه معانا وكل بالاغنيه يفك على الراديو 90 90، ولسه معاكم ايمان مختار ومكملين لحد الساعه 9. هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا، اجازه سعيده. يلا بينا، انا قلت شويه مهرجانات هنشع يا سديني. يلا بينا وسيد الارض.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مزبوطة، وبرعاية موهيتو بيتش أكتر من اللي جاي عشان. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.
1: اختفى

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

اسمع عينيا وفي كل مكان اسمع الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

يلعب الأغنية يفوز مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: ولسه معاكم إيمان مختار ومكملين لحد الساعة 9 وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وهابي ويك أند لكل اللي بيسمعونا دلوقتي على الراديو وتوصلوا بالسلامة. ناس كتير قوي بعتالي وهم على الطريق رايحين الساحل، طمنونا إيه الأخبار وسوء الراحة واتبعوا تعليمات الطريق، ما تتليش في التليفون لأن رسالة كم ثانية ممكن يحصل حاجات كتير قوي وحشة، فتوصلوا بألف سلامة يا رب. تعالوا بقى نقرا شوية رسائل. يلا ابعتوا. حاضر هقرا رسائل. حاجة البحراوي على فكرة زعلان. زعلان ليه بس؟ أنا شغلت البحراوي من شوية، أنتوا اللي بتيجوا متأخرين. مهند أهلا يا مهند. في كمان وبني سويف علشان بن لادن. بني سويف يا أهل بني سويف أهلا وسهلا. أحلى مسا على أحلى عيون وأحلى مذيعة في الدنيا ياسر عبد الله، بيمسي عليك وبيمسي على شيماء وبيمسي على أم عبد الله أمونة. أهلا وسهلا، أحلى مسا عليكم. مساء الورد. لقيت الأغنية كنزي أحمد الحمزاوي. والله لا يا كنزي. مساء الورد والياسمين عليك يا أستاذة إيمان مختار، مليون سلام عليك يا غالية. أخوك يا عمرو هتوت الأهلاوي قرية الدلجمون كفر الزيات، وكله بالأغنية يفك. أنا مودي بيتغير معاكي والله حبيبي، والله يعني كويس إن أنتوا مودكوا بيتغير معايا. شيماء بتمسي على حضرتك يا أستاذة إيمان وبتقولك أحلى مسا على عيونك يا أستاذة. يا شيمو يا قمر. لا عشان قلتلك المرة اللي فاتت على السعوديين. الحكيم دار معاكي. ازيك يا حكيم دار، اخبارك ايه؟ احلى مسا على احلى ايمو في الدنيا كلها. ابو عزه المطريه، المطريه كلها بتمسي عليكي، وورشه الوسطى سلامه كلها بتمسي عليكي، مسلي عليهم جميعا. مساء الخير استاذه ايمان، انا من محبين برنامجك جدا والف سلام على حضرتك، حبيت الاغنيه جدا مدمن نجاح انا كده. ده عم المجال كله للناسي. يا ايه نفسي اكلمك هموت مش عارفه اوصلك خالص. ياسمين ام حمزه وتايم من اسكندريه معاكي من قبل الحلقه وعماله احاول، والله حاولي تتصلي تاني. تعالي اسمع.
1: يا
0: ايمو
1: الف سلامه عليكي يا حبيبتي، زعلت عشانك خالص والله. الف سلامه عليكي يا حبيبتي، ان شاء الله ترجعي لنا احسن من الاول ويكون دور برد كده بسيط ويعدي على خير ان شاء الله يا حبيبتي. وكويس ان انت ما خدتيش اجازه، معلش بقى تستحملينا شويه وبس عشان تفوقينا وتفرفشينا كده.
0: يا روح قلبي ما اقدرش اخد اجازه واسيب كل مين، اسيب كل مين حبيبه قلبي ببوسك. عايزه امسي على اخويا اسلام مرسي ابو محمد، اهلا وسهلا. بمسي عليكي يا وحش الوادي ايمان مختار. بمسي على محمد حلقه محمود ابو رحمه وعم النميري مصنع الكافوري. الاسماء داخله في بعض يعني، اكتب الاسماء كويس. اهلا وسهلا. مش عايزه تشوف رسالتي ليا ايمو. بمسي عليكي وعلى كل الناس اللي بتسمعك، وبمسي على مازن اخويا واحمد ومحمد وايهاب رجاله الورشه. انا مصطفى سلامه. يا مصطفى اخبارك ايه؟ سلام عليك. وانا اول مره ابعت ممكن حاجه العدويه. حاضر انا منتظره، بدنا نولع الجو. احنا مولعين اهو. ازيك يا ايمو عامله ايه؟ عايزين اغاني فرفشه بقى. الف سلام عليك. حابه اقول للثانويه العامه كفاره يا رجاله، عايزين دعوه حلوه لتانية ثانوي بكالوريا، ربنا يوفقكم جميعا. كباكا، تعالى كباكا.
2: الف سلام عليك يا استاذه ايمان، انت فرفشت الراديو معاك كباكا. احب امسي على الاستاذ حسين حتاتا ومحمد حسين حتاتا وعمر ابني عمر كباكا ومصطفى حسين حتاتا ورشه الدرب الاحمر.
0: ورشة الدرب الأحمر وكل أهلنا في الدرب الأحمر، كمان مسؤولي على كل أهلي في الحسين وخان الخليلي، يعني كانوا طول الوقت معايا. اللوستة خالد بيقولك سلامتك من ورشة الحاج طارق أبو حنفي. حبايب قلبي والله أحلى مسا عليكم جميعا. مين اللي بعت؟ أحمد سيد.
3: نفسي أتواصل معك وأكلمك تليفوني يا أستاذ إيمان. السلام عليكم. ازيك يا استاذ ايمان؟ وحشانا كتير كتير كتير جدا والله العظيم. احنا بصراحه عايزين البرنامج يبقى طول على الاقل حاجه 3 ايام في الاسبوع، يعني يومين في الاسبوع بصراحه احنا ما بنلحقش، يعني فتره قصيره جدا.
0: ان شاء الله هبقى معاكم في برنامج كل يوم إن شاء الله. مساء الخير على أيقونة البهجة والكشاف العالي اللي منور الراديو 99 إيمان مختار، مليون سلام عليك. أنا طارق الدغيشي بمسي عليك وعايز أسمع أغنية مقاوة عيني لحمائي، بهديها لزوجتي أماني وبنتي نغم وأولادي عماد ومحمد وأحمد. أهلا وسهلا، مسيلي عليهم جميعا. لا مش عايزينك زعلانة، فك كده. أحلى أحلى إيمان مختار صديق البرنامج شريف. عايزة أسمع قلبي عشقها يعني. حاضر يا شريف، حاضر. وحش الراديو معاكي محمود أرمى وأبو فهد بيمس عليكي، وريت أغنية يصفر. قولولي بتاعت مين والتليفون. حاضر حاضر. طب يلا والله ناخد التليفون. ألو، أنا أهو أنا خدت التليفون. هو 06 ده كود إيه؟ أنا محافظة. يلا بينا بقى نسمع أوكا. أنا مش فاكر الكوبليه وحاول أشغل لكم بقى قد ما أقدر أغاني كتير قبل ما ننهي.
4: وأنا أعمل إيه؟
5: عادي يا عم، أنا أعمل أي مصلحة
4: يا ابني، مفيش كلام أقوله
5: يا عم، مالكش دعوة. بس
4: يا ابني أنت هتتخانق مني والله.
5: اطلع بس اطلع، يلا بتوكل على الله.
4: ماشي براحتك.

0: من الفوق مع إيمان مختار.
1: قلبي بحري مليح، قلبي فيكي سايح، قلبي مش بيسامح.

جرب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: وبسرعة بسرعة وصلنا لآخر دقايق في حلقتنا النهاردة، ونقرأ شوية رسائل كده قبل ما نقفل الباب ونمشي. طبعا هو مايكل بيقول لي الوصول ليكي بقى صعب قوي يا أستاذة، دي حقيقة معلش، واستحملين اعتبرينا علاج علاج مر. حبيبي يا مايكل والله بجد، ولو عايزة نفتح باب التبرع بالأحبال محدش هيعترض، كله هيسلم أحباله الصوتية بنفس راضية. أنا عارفة والله، أنا عارفة، أنا كمان بحبكم قوي قوي. سريعا بقى كده، يعني مفيش وقت للفويسات. أستاذة إيمان يا مساء الفل، أنا جمال من كفر الشيخ. منى حبيبتي طلبت منك أغنية شيرين من الأسبوع اللي فات، وعايزك توصلي لمنى مراتي اللي هي وحشتني قوي. شوف يا مايكل، منى حبيبتي طلبت منك أغنية وعايزك توصلي لمنى مراتي. يعني هي مراتك ولا حبيبتك؟ يعني منى دي هي منى دي ولا منى دي مش زي منى دي؟ عشان بس ما نفهمش غلط، هنا المعلومة بتوصل ما بترجعش فيها تاني. طيب يا رب منى تبقى سمعاك حبيبتك ومراتك. مساء العسل عليكي، سلامي للمعلم الزوز والمعلم شادي وكل حبايبنا في أليوب، تحياتي المعلم شادي، أهلا وسهلا بكل أليوب ومحافظة الأليوبية تما. آخر فويس.
1: ازيك يا بلاني، أنا عاملة إيه؟ عايز أمشي معاك علي الموج، عايز أمشي على خيرين، عايز
0: أمشي. بص هي الرسالة مش واضحة. طيب مبدئيا كده احنا وصلنا خلاص لاخر دقايق في حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره، واللي ما اشتغلش النهارده يعني الاغاني اللي اتطلبت ما اشتغلتش النهارده هتشتغل بكره، مش عايزه حد يبقى زعلان مني. في كمان ناس كتير قوي ما شاء الله بيسمعوني وهم في طريقهم للساحل، يلا قضوا الويك اند وهابي ويك اند بجد، وما تخلوش اي حاجه تضايقكم، يعني اقفلوا التليفونات، مش لازم تتصوروا اول ما تقعدوا على البحر، يعني اتصوروا وخلوا الصور لما تنزلوا. العين دلوقتي صد رد تيك ترك تيك ترك. ما بتاخدش يعني مش زي زمان بتاخد شويه على بال ما تستوي، فيعني عشان تنبسطوا اقفلوا التليفونات سايلنت، استمتعوا بالبحر، استمتعوا بحبايبكم اللي معاكم، مش طول ما احنا قاعدين ماسكين الموبايل بنصور الاكل والشرب ومين اللي قاعد ومين اللي بيقول. يعني خلي عندكم احساس بالاجازه، اللي هو انا رايح انبسط مش رايح عشان اتصور. الصوره هتنزلها دب هجيب اجلك هترجع متضايق، فالفلوس كلها اللي صرفتها في الاجازه هتبقى نزلت على الارض. يعني نصيحه مني تصور وكل حاجه بس نزلها بعد ما ترجع. محمود العسيلي وعصام صاصا، مع اني شغلتها في اول حلقه خالص بس من كتر ما اتطلبت انا هنهي بيها. عمك وعم عمك، اشوفكم بكره على خير ان شاء الله، ودايما بكون معاكم امام مختار كل يوم خميس وجمعه من الساعة 7 للساعة 9، وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. مرسي قوي قوي قوي على كلامكم الحلو، ومرسي قوي قوي على قلوبكم الحلوة اللي دايما معايا، وعشان كده أنا معاكم على الحلوة وعلى المرة، تعبانة معاكم، عيانة معاكم، والله لو فيا إيه هبقى معاكم إن شاء الله. يعني أشوفكم بكرة على خير من قبل دلوقتي بساعتين، إمام مختار وكله بالأغنية يفك. هابي ويكند لكل اللي معانا على الراديو

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجه بها خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة. وأشار مدبولي لأنه جار إعداد خطط تنفيذية للأمن الغذائي وتطوير الإعلام، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والعاملين بالخارج. وزارة التعليم العالي تبدأ اعتبارا من الغد في إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب الراغبين في التسجيل لخوض اختبار القدرات بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذا النوع من الاختبارات. هذا ومن المقرر أن يستمر التسجيل وحجز الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 6 أغسطس المقبل. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان، حيث بحثا تطورات القضية الفلسطينية. كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية استمرار دعم الجامعة للدولة الفلسطينية ورفضها للممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض حل الدولتين. مصر أدانت استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن في تصعيد بالغ الخطورة من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الثلاث في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. المملكة العربية السعودية أدانت بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة وقوفها التام مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. وجددت المملكة استنكارها لما تقوم به إيران من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اكتمال أحدث جولة من الضربات التي استهدفت مواقع داخل إيران. وأشارت القيادة المركزية إلى أنه تم استهداف مراكز قيادة إيرانية ومواقع للدفاع الجوي ومنشآت لإطلاق الصواريخ والمراقبة الساحلية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. اقتصاديا، الوكالة الدولية للطاقة حذرت من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تهديدات حقيقية ولم يخرج بعد من دائرة الخطر. وأشارت الوكالة لأن الانخفاض المستمر في مخزونات النفط الخام العالمية يضع ضغوطا إضافية على سلاسل التوريد العالمية ويزيد من احتمالات تذبذب الأسعار، ما ينعكس سلبا على استقرار النمو الاقتصادي العالمي في الفترة المقبلة. ورياضيا، اتحاد كرة القدم أعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول خلال الفترة من 18 وحتى 20 يوليو الجاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يا مساء الفل والسعادة لكم اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90-90 قد المقام. وحلقاتنا دايما 4-5 من 9-11 بكون معاكم بسنت بكر على هواء الراديو 90-90. النهارده الحلقه الحقيقه نوستالجيا بامتياز. طيب انا حته في النوستالجيا ست بسنت، انا حبيت الحقيقه بما اننا الاسبوع اللي جاي هنحتفل، مصر تحتفل باعياد ثوره يوليو 52، قلت طب ما تيجي نتكلم كده في برضو حتة القوى الناعمة والمسلسلات والدراما والأفلام والموسيقى والأغاني والأفكار اللي صنعت، يعني اللي صنعت عندنا وجدان. فقلت طب ما تيجي نتكلم النهاردة مثلا في الدراما المصرية اللي اتكلمت عن ملفات الجاسوسية، لأن الحقيقة في كل حرب وفي كل ثورة يا جماعة في جندي، يعني طبعا أكيد بيحارب بالسلاح، وفي بطل آخر محدش يعرف اسمه بيحارب بالمعلومة، يعني يمكن عمرنا ما شفناه ولا عرفنا شكله، يمكن بسبب هذا الشخص اتغيرت نتيجة معركة كاملة، يمكن عاش سنين باسم غير اسمه واتجوز واحدة يمكن ما يكونش مثلا بيحبها، واشتغل عند العدو واتهم وأقرب الناس مثلا بالخيانة، وهو في الحرب في الحقيقة كان بيدافع عن وطن كامل. النهاردة بالمناسبة يمر 46 سنة كمان على عرض مسلسل دموع في عيون وقحة، أكيد كلكم فاكرينه. طبعا احنا عندنا في الملف ده الادب المخابراتي او ادب الجاسوسية، عندك بقى في شخصيتنا المصرية والدراما المصرية اللي صنعت ذاكرة جماعية للمصريين، عندك دموع في عيون وقحة، عندك السقوط في بئر سبعة، عندك ايه كمان، فكروني كده، فكروني باسماء المسلسلات اللي خلي بالكم مش كلنا يعني شفنا المسلسلات كلها، بس مثلا كلنا نجتمع على رأفة الهجان، كلنا نجتمع على دموع في عيون واقعها، حرب الجواسيس، كمين كمان، احنا حاطين على بوست قد المقام على الفان بيج 90-90 مجموعة كده من المسلسلات. قولي اكتر مسلسل انت اتفرجت عليه في هذا الملف في ادب الجاسوسية واثر فيك جدا، وكنت تتمنى مثلا ان انت تعرف هذا الشخص او تعيش نفس القصة. عندك كمان الفيلم ده انا مثلا اثر فيها جدا، الصعود للهوية، كان عبلة كامل ومحمود ياسين، والمشهد بتاع الطيارة ده عمره ما يروح من بالي خالص، اللي هو لما محمود ياسين جايب بقى عبلة أسفة مديحة كامل، كان اسمها عبلة الجاسوسة المصرية هبة، وهو في الطيارة وجايين ونازلين كده، ويقول لها شايفة ده الهرم يا عبلة، ده النيل ده وده، وهي بقى بتعيط جدا وجايبها بقى، مكانتش عارفة انها اتمسكت يعني وتقبض عليها. فيلم من اهم الافلام وعن قصة حقيقية، يعني معظم، لا مش معظم، ده كل الادب الجاسوسية اللي قدم في فترات قبل كان من قصص حقيقية. تعالوا النهاردة كده نفتكر مع بعض هذه المسلسلات، وابعتولي اكتر مسلسل من الملف أدب الجاسوسية يأثر فيكم، ولو تعاد تشوفوه تاني أو تدوروا عليه بقى على اليوتيوب أو تعالوا كده نفتكر مع بعض.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصر.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: سين 9 رقم الاس ام اس و 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون. والنهارده في قد المقام تعالوا كده نسترجع مع بعض مسلسلات فرقت في احساسنا ببلدنا الحقيقه. يعني لازم نقول الجمله دي وتحتيها الف خط. يعني اكم من اجيال يا جماعه تاثرت برأفت الهجان، بدموع في عيون وقحه، بالحفار، بحرب الجواسيس، بالصعود إلى الهاوية، ده طبعا في السينما، ومسلسلات وسينما وأفلام كتير الحقيقة أجيال كتيرة تربت عليها. قولي كده أنت لو هتختار مسلسل مصري من أدب الجاسوسية يمثلك وتقول أنا والله شفت نفسي أو أنا لو عشت نفس تجربة رأفة الهجان يعني هعمل كده بالظبط، أو في دموع في عيون وقحة. اختاروا لي كده مسلسل تحبه يتعرض مرة أخرى أو يتعامل تاني بناس تانية بممثلين تانيين، أو تحب يعني يبقى فيه أفكار أخرى أو حكايات حقيقية أخرى تقدم ليك ك يعني متابع ومحب للبلد من هذه الملفات. ابعتوا لي كده على 1-99 أو كلموني على 2-18-10-8-66. مين فاكر اسم الفنان الزعيم بنحييه عادل إمام في دموع في عيون وقحة؟ كان اسمه إيه؟ كمان في رأفة الهجان، رأفة الهجان اسمه الحقيقي كان إيه؟ مين يقدر يبعتي على 1-99 أو في كومنتس تعليقات على قد المقام. احتفالات ثورة يوليو 52، مصر مليئة بالاحتفالات. المهم أن احنا وإحنا بنفتكر هذا الاحتفال نفتكر التاريخ ونفتكر بلدنا ونفتكر الناس كتيرة ضحوا علشان البلد دي تفضل موجودة وتفضل مستمرة.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: تسعة رقم الاسم اس واثنين 18-10-866 هو رقم التليفون. وقدم مقام النهاردة بنتكلم على ادب الجاسوسية اللي تقدم منه رأفة الهجان وجمعة الشوان دموع في عيون وقحة الحفار. ايه اكتر مسلسل بالنسبة لك دايما تتفرج عليه ودايما تدور عليه وبتشوف نفسك فيه؟ هل دموع في عيون وقحة، سقوط في بئر السابع، الحفار، حرب الجواسيس، التعلب؟ يعني طبعا يعني مسلسلات كتير، فيلم الصعود للهوية. أنا معايا تليفون. ألو،
2: السلام عليكم استاذ رفاعي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أشرف؟
2: قد المقام ما بيجيبش إلا قد المقام.
1: ربنا يخليك، تسلم لي.
2: حضرتك عاملة ايه؟
1: أنا زي الفل الحمد لله.
2: ربنا يجعلك بخير وزي الفل وزي الورد وزي الياسمين وزي كل حاجة.
1: متشكرة يا أشرف. قول لي سريعا عن المسلسل اللي أنت مرتبط بيه من نوعية المسلسلات دي اللي زي رأفة الهجان.
2: هو رقم واحد رأفة الهجان.
1: تمام.
2: حاجة جميلة وحاجة.
1: شفت كم مرة؟ شفت المسلسل ده كم مرة؟
2: ده أنا متربى عليه.
1: حلو، يعني اقصد وقت عرضه اتفرجت عليه، هل رجعت له تاني لما كبرت؟
2: كتير
1: كتير
2: كتير. لسه اول البارح متفرج عليه ومتفرج على جمعة الشوال
1: اللي هو دموع في عيون وقحة. ايه كمان؟
2: حاجات كتيرة والله استاذ.
1: هل بي
2: يعني كتيرة.
1: طب وانت بتتفرج على النوعية دي من المسلسلات يا اشرف، انت بتبقى مدرك طبعا اكيد انها من واقع ملفات حقيقية، يعني مش
2: اكيد
1: صح؟
2: اكيد اكيد. لا صح؟ لا لا، لعب مخابرات وشغل عادي.
1: ايه مشاعر يعني ايه مشاعرك وانت بتتفرج على المسلسل ده؟ يعني بترجع له ليه رأفة الهجان؟
2: مشاعري اللي هي دي مصر.
1: هي دي مصر.
2: هي انت من الاسبوع اللي فات كنت بتقولي انا عاوز اعرف مصر بتعملها ازاي.
1: ايوه صح.
2: بس ما هي دي مصر، هي دي مصر. فيها عمالقة من الممثلين، فيها عمالقة من المخرجين، فيها عمالقة من المستشارين، فيها عمالقة من
1: لكن البطل نفسه. البطل نفسه
2: البطل
1: اللي انت بتتفرج عليه. ايوه طبعا محمود عبد العزيز، لكن هو قصة بطل حقيقية يا
2: حقيقية أشهر. حقيقية. أيوة. من ارض الواقع. حاجات حقيقيه من ارض الواقع.
1: يعني انت مثلا يعني تخيلت نفسك مكان رأفة الهجان ده، ممكن تعيش من غير اسمك وتعيش في غير بلدك وتموت دون بلدك، ويعني تعيش حياته. تقدر تعيش حياته
2: عشان مصر،
1: عشان مصر
2: اعمل كل حاجه،
1: تعمل كده،
2: اعمل كده واعمل اكتر من كده عشان مصر وعشان الوطن.
1: يا سلام يا سلام.
2: لان احنا مصريين وقت احنا رجاله، وقت اللزوم بتلاقي المصري ده حاطط ايده في ايد ده وفي ايد ده وفي ايد ده، وكلنا وقت اللزوم بنبقى واحد.
1: صحيح صحيح.
2: وقت ما مصر تطلبني في اي حاجه انا خدامها.
1: يا سلام يا سلام.
2: وقد المقام ما بيجيبش الا حاجات قد المقام.
1: متشكره يا اشرف.
2: وانت قد المقام كله.
1: متشكره، اشكرك دايما دايما. تشكر
2: يا علم مقدارك يا رب.
1: شكرا شكرا يا اشرف، متشكره على المداخله الحلوه دي. شكرا. باي باي. ما اللهم امين جميعا. واتسين تسعة رقم الاس ام اس 2-18-10-866 هو رقم التليفون. بنسمع حالا موسيقى دموع في عيون وقحة. الاستاذ عادل امام كان اسمه ايه تفتكروا؟ احكولي كده حتى تفاصيل، يعني لو تفاكرين تفاصيل من المسلسل اسمه كان ايه، رأفة الهجان اسمه الحقيقي كان ايه، وبعتولي كده في التعليقات على بوست قد المقام.

استأذن حضراتكم نروح لزي ما بقولك كده مع إسعاد يونس ونرجع مكملين في قد المقام 169 رقم الاسماس 2-18-10-866 هو رقم التليفون والواتساب 010-490-904.

بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: مرة السلطان قرر يتنكر ويتفقد أحوال البلاد والعباد، نزل الشوارع لف ودار وراح وجه، اطمن للي اطمن له وقرر يغير اللي ما عجبوش طبعا. وبعد ما خلصت جولته رجع القصر. السلطان رجله ورمت من اللف طول النهار وبقى مش قادر يتحمل الألم. جاب الوزراء تاني يوم وقال لهم أنا ناوي أكرر التجربة دي والجولة دي كتير، بس مش هقدر أتحمل اللف ده كله، افرشوا شوارع المدينة كلها جلد والجلد يبقى مريح للرجلين. مهرج السلطان قال له بعد إذن مولانا يعني ممكن أقترح اقتراح تاني؟ السلطان أذن له بالكلام. المهرج قال بدل ما نفرش شوارع المدينة كلها جلد، ممكن جلالتك تحط تحت رجلك حتة جلد وتتنقل بيها زي ما انت عايز ونربطها في رجليك. الخليفة عجبته الفكرة، او لازم بقولك كده. الخليفة شاف ان ده احسن كتير وقرر تنفيذ الفكرة ولقاها مريحة جدا. بعدها الوزراء بدأوا يحطوا حتة الجلد دي، بعدهم الموظفين، وبعدهم بشهور قليلة بقى عامة الناس ماشيين لابسين حاجة كده في رجليهم. الحكاية دي بيحكوها عشان يقولولنا ازاي بدأ الانسان لبس الأحذية، يمكن تكون حقيقة ويمكن لا، ويمكن ليها اصل بس مبالغ فيه. اصلا ده مش مهم يعني، المهم كمالة الحكاية. لما الناس كلها بقت بتلبس الأحذية، السلطان جاب المهرج وقال له قول لي يا بهلول جاتلك منين الفكرة دي؟ زمان مهرج الخليفة ما كانش بس اللي بيضحكه، أو ما كانتش دي أساسا المهمة الأولى بتاعته، لكنه كان بيقدم الحكمة للسلطان ولو في صورة كاريكاتير أحيانا. المهرج قال للخليفة يا مولاي عشان تغير وضع ما مش لازم تغير العالم كله، محدش حتى لو كان السلطان ذاته يقدر يغير الكون ولا ينقله للأحسن في غمضة عين كده. زي ما بقولك كده
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، حاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا حشكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

لكن الحكمة بتقول إيه؟ بتقول ابدأ بنفسك. أيوة، الحكمة البسيطة دي أو بقينا احنا نشوفها بسيطة هي سر كل تغيير. إيه الأسهل؟ إني أعدي على الناس واحد واحد أقول له يتصرف إزاي وما يتصرفش إزاي، ولا إني أتصرف كما ينبغي؟ مشكلات كتير قوي ممكن تتحل لو فكرنا زي المهرج الغلبان ده، الحكيم ده، العظيم ده. تخيل بقى، تخيل لو كل واحد قرر الالتزام بقواعد المرور، بس قرر الالتزام هو نفسه بقواعد المرور، ما يمشيش عكس مهما كان الأمر، حتى لو هيلف كيلو مثلا، ما يكسرش إشارة حتى لو كنا 3 بالليل، ما يعديش السرعة المفروضة، ما يكسرش على اللي جنبه، ما يلزقش في اللي قدامه. كل الحاجات اللي كلنا عارفين إيه الصح فيها وإيه الغلط. تخيل لو كل واحد قرر إنه يتخلص من اللامؤاخذة، يعني الزبالة بتاعته، بطريقة متحضرة وآدمية كده، وما يرميهاش في الشارع أو يحدفها من المنور ولا البلكونة. قال يعني حطير في الجو، ما هتنزل في الشارع برضو يا ناصح، يا أنبه إخواتك. ويتصرف باعتبار الشارع ده بيته أو امتداد لبيته. تخيل لو كل واحد عمل التصرف السليم في أسهل الأمور، بلاش الحاجات الكبيرة المعقدة المكلكعة، بقولك أبسط الأمور، واهتم بحالته هو، وفكر في نفسه هو قبل ما يفكر في تعميم كل حاجة. ياه، عارفة إنه حلم، لكن وماله، ما نحلم. ثم إني مش مصدقة إننا بعد كل هذا التقدم والتحضر مش قادرين نوصل للي وصله مهرج فقير أو مؤلف قدير من آلاف السنين. والله زي ما بقولك كده.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: سريعا كده يا جماعة أقرأ بعض الرسائل والتعليقات. بسوقي أشكرك وربنا يوفقك ويبارك في أفكارك. أشكرك يا تسوقي مايكل مساء الفل. دي سوقي بيقول أنا كمان بحب قوي مسلسل الثعلب. تمام. كمان يعقوب خيري بيمسي علينا. أحمد أبو عزة هقرأ طبعا التعليقات والرسائل على الواتساب. يا أحمد حاضر في بداية الساعة الثانية. نايتي مجدي بتقول بحب جدا او بيقول السقوط في بئر سبعة. كمان مو ما مش عارفة ايه ده اختصار اسم يعني بعت او باعت رسالة طويلة شوية بس هنروح على طول في اول الساعة نقرأ كل الرسائل بالتفصيل لانه عندنا نشرة الاخبار دقايق مع زميلتي العزيزة علا سمير. نرجع ونكمل. رأفة الهجان دموع في عيون وقحة السقوط في بئر سبعة حرب الجواسيس الحفار الثعلب زي ما دسوقي قال. لماذا عشق المصريون مسلسلات الجاسوسية؟ ليه يعني ليه يا ترى؟

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجه بها خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة. وأشار مدبولي لأنه جار إعداد خطط تنفيذية للأمن الغذائي وتطوير الإعلام، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والعاملين بالخارج. السيد الوزير رئيس المخابرات العامة التقى مع وكيل وزارة الدفاع الليبي عبد السلام الزوبي اليوم، وذلك لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل الحفاظ على حالة الاستقرار في ليبيا، كذلك دعم الجهود الدولية الرامية لتوحيد ودمج القوات العسكرية في ليبيا، تمهيدا إلى الوصول لاتفاق سياسي شامل، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين. الهلال الأحمر المصري استقبل الدفعة 63 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين من الوافدين، وودع المغادرين الذين تم شفاؤهم، مواصلا جهوده الإنسانية في مرافقتهم خلال إنهاء إجراءات العبور بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان، حيث بحثا تطورات القضية الفلسطينية. كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية استمرار دعم الجامعة للدولة الفلسطينية ورفضها للممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض حل الدولتين. المملكة العربية السعودية أدانت بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة وقوفها التام مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. وجددت المملكة استنكارها لما تقوم به إيران من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن الجيش الأمريكي بدأ موجة جديدة من الضربات على إيران، يأتي هذا بينما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفنت أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في مواصلة استهداف إيران، مشددة على أن واشنطن قادرة على ضرب إيران في أي وقت وأي مكان. اقتصاديا، الوكالة الدولية للطاقة حذرت من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تهديدات حقيقية ولم يخرج بعد من دائرة الخطر. وأشارت الوكالة لأن الانخفاض المستمر في مخزونات النفط الخام العالمية يضع ضغوطا إضافية على سلاسل التوريد العالمية ويزيد من احتمالات تذبذب الأسعار، ما ينعكس سلبا على استقرار النمو الاقتصادي العالمي في الفترة المقبلة. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يتواجد في المركز 24 عالميا والثالث إفريقيا في تصنيف الفيفا للمنتخبات مع قرب نهاية منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وقد المقام وكل سنة ومصر طيبة بمناسبة احتفالاتنا بثورة 23 يوليو 52 إن شاء الله الأسبوع القادم، ويا رب مصر دايما بخير. والنهاردة في قد المقام بنفتح مع بعض مسلسلات أدب الجاسوسية أو الأدب المخابراتي، يعني الاثنين يعني الأسماء تمام. لازم هنا نشير للكاتب الكبير صالح مرسي يا جماعة، وهو الذي كتب ملفات هذه المسلسلات. يعني قبل صالح مرسي ما كانش النوع ده من الدراما موجود الحقيقة، وهو طبعا أستاذ صالح مرسي بالأصل كاتب صحفي، وحصل أنه كتب رأفة الهجان ودموع في عيون وقحة والحفار والصعود للهوية. يعني الحقيقة سألتكم يمكن في بداية الحلقة اسم عادل إمام أو بطل دموع في عيون وقحة، وكتير طبعا بشكركم من أحمد أبو عزة مساء الفل يا أحمد، قال أحمد الهوان، واللي عرف دراميا باسم جمعة الشوان واللي إسرائيل حاولت تجنده لكنه بلغ المخابرات العامة المصرية. وهنا بدأ أكبر خداع استخباراتي، فضل سنوات بيرسل معلومات لإسرائيل وفي نفس الوقت كان بينقل كل أسرارهم للقاهرة. كواليس على فكرة يعني ما يعرفهاش الجمهور، انه الأستاذ مصطفى فهمي الله يرحمه رفض دور ضابط الموساد 3 مرات يعني، وخاف الناس تكرهه جدا في الحكاية دي، لكن المخرج الأستاذ يحيى العالمي أقنعه، قال له تعالوا بس إيه هنعمل بروفات وبعدين نبقى نشوف. والحقيقة يعني بقى الدور واحد من أشهر أدوار الأستاذ مصطفى فهمي. عايز أروح للواتساب 010-490-904 نسمع كده. طيب فين كل دي رسائل؟ كل دي
2: وشقه كمان بيمس
1: عليك، بس وطي بس المزيكا نسمع مع بعض كده بيقول ايه.
2: وشقه كمان بيمس عليك.
1: ماشي، ده انت صغنون قوي، انت اسمك ايه؟
3: استاذه ايمان.
1: استاذه ايمان. لا دي رسائل قديمه. طيب حاضر.
2: يوم 28/7 عيد ميلاد شقه.
1: طيب كويس.
2: شقه بيمس عليكي وبيقول لك منوره الاذاعه.
1: متشكرة. انت مين بقى اصلا؟
2: 28/7.
1: حاضر، يوم 28/7 يا شقه كل سنة. وانت طيب، انت ايه برج الاسد؟ طيب كويس قوي. طيب نروح لرسالة او تعليق على الفيسبوك بيقول انا بحب كل موما، هو الاسم قايل كده، انا بحب كل برامج الراديو 90-90 واتمنى اعاده انتاج مسلسل دموع في عيون وقحه، اولا بتقنيات الذكاء الاصطناعي وامكانيات العصر الحديثه، ويعود هذا الاختيار لعدة أسباب فنية ودرامية تجعل من إعادة تقديم العمل خيار استراتيجي رائع. طبيعة القصة لأنه بيقدم المسلسل صراع نفسي وعقلي معقد بين جمعة الشوان اللي هو أحمد الهوان وضباط الموساد في قلب أوروبا، وده بيتيح لتقنيات مثل الديب فيك والجرافيكس المتطور إظهار تلك الحقبة الزمنية وتفاصيل الخداع الاستخباراتي بشكل مبهر وأكثر واقعية. كمان المسلسل في عمق إنساني لأنه بيركز العمل على تحول المواطن المصري العادي لبطل وطني وتطوير أدواته لمواجهة أحدث تقنيات العدو بذكاء وصبر. ودي رسالة يا جماعة ملهمة، وبنشكرك جدا على الحلقة دي لإيصالها للأجيال الجديدة، ونتمنى نشوفها بصريا بشكل أقوى وأسرع إثراء للوطنية في نفوس الأجيال الجديدة. احنا بنتمنى، يعني احنا في قد المقام والله دايما بنعمل كده. قولولي كده، يعني هي أشارت أو هو أشار لدموع في عيون وقحة، ودسوقي أشار لمسلسل الثعلب. أنا أتمنى الحقيقة إن أنا أشوف الملفات دي في مسلسلات جديدة، نتمنى ذلك، لأنه الحقيقة روح الواحد كده بتشحن، يعني بتشحن لما بنشوف حد زي مصري زي بيحط ويقدم حياته كده على طبق من ذهب أو من فضة أو مكان لوطنه. لأنه التضحيات الحقيقة، يعني واحد زي رأفت الهجان، تعرفوا اسمه الحقيقي؟ مين هيبعت لي يقولي اسمه الحقيقي؟ عاش حياته ومعاش حياته، يعني هو عايش مش هو، لكن هي الحكاية الهدف الأكبر والهدف الأسمى مصر. يعني لازم طول الوقت وانت بتشوف المسلسلات دي وتتخيل ان دول ناس حقيقيين عاشوا حياتهم بالشكل ده وتعرضوا لهذه المخاطر كلها، لازم تقول اما براوة براوة والله عليهم، براوة براوة براوة براوة براوة براوة.

0: مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري. في أماكن بتروحها عشان البحر وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني. لوكيشن قدام أبراج العلمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. مهيته أكتر من اللي جاي عشانه.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

لكل المجالات، سياسة، اقتصاد، كل ده وأكتر في آخر اليوم، يوميا في 11 مساءً.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر المباراة النهائية لكأس العالم. مواجهة أوروبية لاتينية في نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل. منتخب الأرجنتين يستعيد صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل نهائي كأس العالم. لاعبان من منتخب الأرجنتين يواجهان خطر الغياب عن نهائي المونديال بعد رفع لافتة تحمل رسالة سياسية في مباراة إنجلترا. منتخب فرنسا يواصل استعداداته لمواجهة إنجلترا الأحد المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث بالمونديال. وأخيرا، تقارير تشير إلى احتمال تأجيل مباراة إنجلترا وفرنسا بسبب سوء الأحوال الجوية.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وقد المقام وحلقتنا النهاردة حكينا فيها حكايات دراما الجاسوسية أو دراما المخابرات كانت بتوقيع طبعا الكاتب الكبير صالح مرسي. أروح بس لرسائل أحمد أبو عزة من على الواتساب بيقول مساء الورد على ملكة الإذاعة بسنت بكر أشكرك. بيقول أنا اللي عجبني بصراحة في الملف بتاع الجاسوسية أو الدراما المخابراتية اللي هي الجاسوسية مسلسل اسمه الزيبق بتاع كريم عبد العزيز. كان نفسي بصراحة أعيش نفس الموقف اللي هو عايشه أو أعمل اللي هو عمله في ملف جاسوسية كان بدافع عن بلده بطريقته. كان فني كاميرات دش يعني دافع عن البلد بطريقته. ورأفة الهجان اسمه الحقيقي رفعت الجمال. وعادل إمام في دموع في عيون وقحة اسمه جمعة الشوان. والله برافو عليك. بيقول يا أستاذة بسنت أنا لفت انتباهي في مسلسل رأفة الهجان حاجة مهمة جدا يمكن ناس كتير ما تاخدش بالها منها، حكاية تأسيس المخابرات المصرية في الوقت ده. والله طيب أنا مش يعني مش عارفة يعني ما أخدتش بالي، بس برافو عليك. وبيقول أنا اللي عجبني بصراحة في الملف ده ان كل بطل فيهم كان بيدافع عن بلده بطريقته. بشكرك جدا يا ابو عزة. مايكل مساء الخير يا استاذة بسنت، يا ريت نقدر نعيد كل الاعمال دي ونعمل كمان اعمال جديدة. الافتخار بالاصل بيقوي ويعزز الانتماء والفن له تأثيره. اي طفل او شاب لما بيسمع فيلم او مسلسل وطني ويشوفهم فورا بيقول انا عاوز ابقى ضابط جيش او ضابط شرطة لانه فهم يعني ايه تضحية وعقيدة. هنزرع الانتماء وبعدها يبقى من السهل اننا نتفق حتى لو اختلفنا. ليلتك جميلة يا استاذة، ربنا يروق بالك ربنا يخليك. اشكرك. مساء الجمال يا استاذة. انا احمد حمدي العو بقول مستني كل راجل جدع في فرح ابني مصطفى يوم 19. الفرحة عامة والدعوة عامة. الف مليون الف مليون مبروك. رقم اخره 40. الله عليك يا استاذة تحيا مصر. اشكرك. رقم اخره 012. مراتي على فكرة سمعيك وبتسمعك وبتحبك قوي. اشكرك جدا. ده رقم اخره 012. يعني الحقيقة تفاعل الناس النهاردة مع يعني مستمعينا الكرام مع الحلقة بيقول انه هذه النوعية من الدراما مهمة جدا في سياقها يعني الزمني يعني كان، وفي السياق الزمني دلوقتي في ظل طبعا كل بقى ما هو سوشيال ميديا وكل ما هو أشاعات وكل ما هو لأنه هي دي فكرة القوى الناعمة ان انت تستخدم الدراما والأغاني والسينما والشعر واللحن والجملة الحلوة الكتاب المهم المعلوماتي تستخدم كل الحاجات دي بس بطريقة توصل للناس يعني تبقى شبه الناس بدون تعالي وبدون يعني بطريقة بسيطة زي يعني حتى أنا كده لما بتكلم معاكم كده بيبقى يعني إيه قاعدة مع أصحابي يعني. فعايزة أروح للتعلب سريعا مسلسل التعلب لأنه سمير الإسكندراني الله يرحمه والحقيقة أنا قابلته كتير جدا جدا وكنا أصدقاء الحقيقة وعرفته صدفة وأنا ماشية في وسط البلد وهو كان ماشي بيتمشى في وسط البلد أكتر من مرة. وبعدين دخلنا مقهى شهير كان يقعد فيه نجيب محفوظ وبعض الأدباء. في مرة من المرات بقى تشجعت كده ودخلت وقلت له أستاذ سمير أنا اسمي بسنت بكر، كنت وقتها صحفية مش مذيعة، وقلت له أنا بحب حضرتك جدا وفكرة الفرانكفون وإنك تغني إيطالي وتغني إنجليزي وتغني فرنساوي، وكنت سمعت له أصل دويتو مع محمد عبد الوهاب وحاجات كده كنت قبل ما أعرف إنه هو التعلب اللي اتعمل عنه مسلسل التعلب. واللي عايز يقرأ القصة يقدر يدخل على جوجل ويكتب سمير الإسكندراني الفنان العظيم رحمة الله عليه ومسلسل التعلب ويعرف القصة الحقيقية ويتفرج على المسلسل ويعرف سمير الإسكندراني يعني إزاي يعني زي هذا الفنان في إيطاليا تعرض لمغريات كثيرة، لكن حب بلده رغم شططه يعني اللي طمع فيه أو اللي افتكر به الموساد أو العدو في هذا التوقيت، أنه هذا الرجل الأجنبي اللي هو نصه أجنبي كده وبيكلم 5 لغات وبتاع، ممكن يعني يبيع بلده. وسمير اسكندراني الحقيقة يعني استغل هذه النقطة وحقق ملف مهم من ملف انتصارات المخابرات العامة المصرية. حلقتي خلصت النهاردة، لكن الأسبوع اللي جاي إن شاء الله 4 خميس من 9 ل 11 دايما بكون معاكم في قد المقام على هوا الراديو 99، واسيبكم كده مع ميكس مع سمير الإسكندراني. باي باي.
1: قد المقام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الحكومة تواصل تنفيذ التكليفات الرئاسية. مدبولي يشير لأنه جار إعداد خطط تنفيذية للأمن الغذائي وتطوير الإعلام إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والعاملين بالخارج. السيد الوزير رئيس المخابرات العامة يلتقي وكيل وزارة الدفاع الليبية لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزارة الداخلية تعلن بدء قبول دفعة جديدة من الطلاب بالمعاهد الفنية يوم السبت المقبل. إتاحة موقع تنسيق للطلاب الثانوية العامة للتقدم لاختبارات القدرات اعتبارا من الغد. الجيش الأمريكي يبدأ موجة جديدة من الضربات على إيران. البيت الأبيض يؤكد أن الولايات المتحدة قادرة على ضرب إيران في أي وقت وأي مكان. الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 63 من المصابين الفلسطينيين. وزير خارجية الكويت ونظيره الإماراتي يبحثان آخر تطورات في المنطقة والتصعيد الراهن وتداعياته. وأخيرا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يتواجد في المركز 24 عالميا والثالث إفريقيا في تصنيف الفيفا للمنتخبات مع قرب نهاية منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء جديد، يا ربي في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي والحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من أعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد صنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة بتديها مع حضراتكم على طول بعناوين ملفتنا. أولى ملفات حلقتنا بعنوان من مقر الحكومة في العاصمة الجديدة، نتعرف على المناقشات في الملفات الجماهيرية، وأيضا نتعرف على القرارات الصادرة عن الاجتماع الأسبوعي. أيضا في ملف سياسي دبلوماسي هنتابع التعليقات الخاصة بجهود مصر في الأزمات الإقليمية. كمان خلال حلقتنا هنواصل التغطية الخاصة للموسم الثاني من مسابقة دولة التلاوة، ونتعرف على ما يدور في التصفيات في محافظة الدقهلية ومحافظة الغربية. كمان هنتابع انطلاق التصفيات الأولية النهاردة في محافظة الإسكندرية. وفي ملف آخر هو الملف التعليمي، هنتابع فرحة الطلاب بنهاية امتحانات الثانوية العامة واستعدادات مكاتب تنسيق القبول في الجامعات لاستقبال الطلاب. كمان خلال حلقتنا هنروح مع حضراتكم لمحافظة الشرقية ونتابع تفاصيل نجاح جراحة أجريت في مستشفى أبو كبير. خلال حلقتنا أيضا هنتابع قراءة خاصة وفيها تفاصيل تعاون مرصد الأزهر وهيئة الاستعلامات في مواجهة التطرف، وقراءة خاصة أيضا لتجميل وتشجير محور صلاح سالم ومحور الفسطاط ومحيط مساجد آل البيت في مصر القديمة. هذه الأخبار وتفاصيلها مع حضراتكم النهاردة خلال حلقتنا بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام مع اللي مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: دين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان

0: راديو 99 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 99.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، وأولى ملفات حلقتنا بعنوان مواصلة مصر لجهودها ومشاوراتها من أجل خفض التصعيد الإقليمي والحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية. نتابع المزيد من التفاصيل بشأن الجهود المصرية لحلحلة الأزمات الإقليمية ومتابعة أيضا الأزمات الإقليمية مع الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم، تحياتي لحضرتك على هوا الراديو 99.
2: أهلا وسهلا.
1: في إطار زيارة وزير الخارجية الحالية للنمسا، الحقيقة عدد كبير من اللقاءات عقدها وزير الخارجية في هذه الزيارة، وكانت الملفات الإقليمية والدولية في مقدمة هذه الموضوعات المطروحة، طبعا على رأسها القضية الفلسطينية وعدد كبير من القضايا الإقليمية. خلينا نتابع مع حضرتك رؤيتك لإهتمام الدبلوماسية المصرية بتعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي من جهة، ومن جهة أخرى فتح مناقشات واسعة بشأن عديد من الملفات الإقليمية، وطبعا من ضمن هذه الملفات يعني ذات الاهتمام المشترك وهو ملف الهجرة واللاجئين.
2: بالتأكيد طبعا، أولا مصر تحاول طول الوقت أنها تفتح مجالات مع كل دوائر التأثير في العالم، لأن النظام الدولي حاليا نظام يعني ما هواش متواصل مع بعض، ونظام ضعيف يعاني من أزمات كثيرة، وبالتالي فمصر تبحث طول الوقت عن التعامل من خلال مراكز القوة، وجزء من هذه المراكز أوروبا اللي بتلعب دور مهم، أو كمان فكرة الصراعات اللي حصلت، ومصر طبعا مع السلام ومع فكرة إنهاء الصراعات والحلول السياسية، مصر بتنقل لأوروبا إن هذه الصراعات اللي كانت أوروبا بتتخيل إنها بعيدة عنها بتؤثر فيها بشكل مباشر، زي هرمز أو نيو، نفس الشيء في القضايا الفلسطينية، العلاقات المتوترة في الشرق الأوسط، الصراعات والقضايا المختلفة اللي موجودة في الشرق الأوسط اللي بقت بتأدي إلى انعكاسات سلبية على مصالح هذه الدول. دي نقطة. النقطة الثانية طبعا إنه موقف مصر طول الوقت مع المسارات السياسية ومنع الصراعات، ومع التأكيد على فكرة إنه القضية الفلسطينية قضية مركزية هي الأساس اللي تقوم عليه أي عملية استقرار أو سلام، ومن دون قيام الدولة الفلسطينية من الصعب جدا التوصل إلى أي استقرار أو حلول في المنطقة. نفس الشيء يتعلق برضو بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لأن أصبحت تأثيرها وإنها تهدد كمان الامتداد لي باعتباءات على دول الخليج الشقيقة، غير تهدد بالفعل بأزمات كثيرة وتوسيع هذا الصراع بالشكل اللي ممكن يؤثر تأثيرات سلبية بالغة على هذا الأمر.
1: طيب لو تحدثنا عن هذه الملفات أو هذا الملف تحديدا أستاذ أكرم، وهي التحركات المصرية على مدار الساعة في سبيل الحفاظ على الدول العربية ورفض الاعتداءات الإيرانية، وأيضا المطالبة المستمرة بالتهدئة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: بالتأكيد طبعا، أولا مصر مبدأها يعني موقفها مبدئي وحاسم من البداية. أولا مصر ساعد تماما أن هذه الحرب لا تشتعل بأشعالها اليمين في إيران، في أمريكا، في إسرائيل. الأمر الثاني هو حسم رفض أي اعتداءات على دول الخليج الشقيقة، أولا من ناحية لأنها بتمثل أمن قومي لمصر، ومصر بتعتبرها خط أحمر، وأنه أي اعتداء عليها بيمثل مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالأمن القومي العربي والمصري. والجزء الآخر كمان هو أنه هذا التوسيع للصراع والاعتداء على دول الخليج يؤدي إلى مشكلات إضافية يمكن أن توسع الصراع، وهذه الدول يمكنها الرد الحقيقة، وهي تتمسك بضبط النفس على مدى أسابيع وشهور لعدم توسيع هذا الصراع، وبالتالي إيران بتثير القلق بهذه الاعتداءات من ناحية، والأمر الآخر بتعرقل أي جهود لإنهاء هذه الحرب. صحيح. وبالتالي فده الموقف المصري الحاسم والواضح جدا تجاه هذا الأمر.
1: صحيح. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعينا فاصل، نرجع مع حضراتكم ونواصل متابعة أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: مجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وتاني متابعتنا للملف الحكومي، وهنتابع القرارات والمناقشات اللي تمت خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي. ورئيس الوزراء صرح خلال هذا الاجتماع بأنه جاري تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير السلع وتخفيض الأسعار للمواطنين ودعم العمالة غير المنتظمة وخطة لتطوير الإعلام. المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي مسؤول ملف الحكومه للراديو 90. استاذ عبد اللطيف تحياتي لحضرتك.
1: اهلا بحضرتك يا فندم.
0: تحياتي لحضرتك، وخلينا نبتدي بانه اجتماع الحكومه الاسبوعي تم بمقره في مدينه العلمين الجديده ولمناقشه عدد من الموضوعات والملفات، ورئيس مجلس الوزراء بدا الاجتماع بالاشاره لمستجدات المشهد السياسي في المنطقه وما تضمنه من تصاعد للاحداث وسط استمرار لتوترات بين الاطراف متنازعة. خلينا نتكلم مع حضرتك عن أبرز يعني توجيهات رئيس الوزراء في إطار هذا الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وأيضا يعني ماذا عن تنفيذ التوجيهات الرئاسية في دعم العمالة غير المنتظمة وملف تطوير الإعلام أيضا كما أشار رئيس الوزراء النهاردة.
1: يعني في الحقيقة اجتماع مجلس الوزراء استعرض تداعيات الأزمة الاقتصادية نتيجة حرب يعني حرب مضيق هرمز بين أمريكا وإيران. وعلى إمدادات النفط كمان. رئيس الوزراء قال إن هناك أزمة في الملاحة وإمدادات الطاقة، وهو ما سبق حذرت منه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد أن هذا التصعيد واللجوء للحل العسكري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنطقة، ويعني حيكون في أزمات اقتصادية جمة، وأنه لا حل إلا باللجوء للتحركات الدبلوماسية. رئيس مجلس الوزراء يعني وجه كلامه للشعب وللمواطنين. في حالة الاستقرار خلال الفترة الماضية كان سعر البترول انخفض من 115 مثلا إلى 72 دولار، وكان بيقولوا بيطلبوا بتخفيض أسعار المواد البترولية، لكن عاد رئيس مجلس الوزراء قال لهم ان يعني الان عودت الاسعار مره ثانيه الارتفاع. ثانيا التداعيات السلبيه مؤكدا وليها تداعيات سلبيه، واكد خلال ذلك لان هناك اتفاق نهائي لهذه الأزمة المشتعلة في القريب العاجل. وقال ان مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات الافتراضية التي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء وخلافه. طبعا كان في تكليفات فيما يتعلق ضرورة يعني الاهتمام بالأمن الغذائي المتمثل في أن يقوم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالشراكة مع وزارة التموين والزراعة بوضع برنامج متكامل بشأن توافر واستقرار وتخفيض الأسعار. أيضا هناك تكليف آخر وهو يعني وضع خطة لتطوير الإعلام على أن يتم يعني من الآن الإعداد لمؤتمر في سبتمبر القادم كما

0: مع شركة سويدي لإقامة مشروع لتصنيع جميع أنواع الضفائر الكهربائية. أيضا وافق للشركة القبضة للصناعات الغذائية بالتعاقد لتنفيذ مخابز استراتيجية. مخابز يعني بيبقى العدد بتاعها في الإنتاج أو الإنتاج اليوم كتير جدا، 300 مخبز على مستوى الجمهورية. ده بالإضافة لقرارات أخرى خدمية.
1: بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات الخاصة باجتماع الحكومة الأسبوعي. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، شكرا جزيلا لحضرتك، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 99. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبار حلقتنا، ولكن قبل الفاصل من ضمن متابعتنا الإخبارية هناك خطوة جديدة في تعزيز التنوير ومواجهة التطرف. في هذا الإطار التقت الدكتورة ريهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف مع السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. اللقاء تناول سبل صياغة استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأفكار الهدامة وتفنيد خطاب الكراهية وتحصين عقول الشباب فكريا وبحث آليات تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة في مجالات التوعية والاستفادة من الإمكانات والخبرات اللي بيمتلكها كل من الهيئة العامة للاستعلامات ومرصد الأزهر بشكل يدعم جهود الدولة المصرية في نشر ثقافة السلام والتسامح وتصحيح المفاهيم المغلوطة. السفير علاء يوسف أعرب عن تقديره البالغ للدور التاريخي والريادي اللي بتقوم به مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأكد أن الأزهر بيمثل القوى الناعمة الأبرز للدولة المصرية في نشر قيم الوساطية والاعتدال عالميا. قالت أيضا الدكتورة ريهام سلامة أن دور المرصد يمتد لرصد مظاهر الكراهية وتفندها من منطلق ديني يرتكز على تصحيح الصور النمطية التي طالما غذت هذا النوع من الخطابات العنصرية، بالإضافة لإعداد دراسات استشرافية بتقدم لصناع القرار رؤية واضحة بشأن حركة التطرف العنيف إقليميا ودوليا. فاصل مرة تانية مع حضراتكم ونرجع نستكمل أخبارنا.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي، علشان

مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 على الراديو 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مجدد التحية وترحيب بحضراتكم. دلوقتي متابعتنا تخص الملف التعليمي وفرحة كبيرة في ختام امتحانات الثانوية العامة. كمان هنتابع استعدادات مبكرة لتنسيق القبول في الجامعات ومعامل الحاسب الآلي في جامعات مصر في انتظار الطلاب. هنتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن تحياتي لحضرتك. أستاذة فاتن تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لحضرتك كمان.
1: بنتكلم على أجواء من الفرحة والسعادة في ختام امتحانات الثانوية العامة للطلاب بشكل عام. خلينا نتابع معاكي هذه الأجواء في البداية أستاذة فاتن، ثم ننتقل للاستعدادات الخاصة ب يعني استقبال الطلاب وتنسيق القبول في الجامعات.
2: تمام. النهارده الحمد لله كان اخر يوم امتحانات في الثانويه العامه شهدها طلاب، جميع طلاب الشعب العلميه والادبيه. طلبه شعب علم علوم امتحنوا ماده الاحياء باجمالي 533,958 طالب وطالبه، وشعب علم رياضه قدوا امتحان الرياضيات التطبيقيه باجمالي 144,649 طالب وطالبه. اما طلاب الشعب الادبيه فاختتموا الامتحانات بماده الاحصاء باجمالي 192,947 طالب وطالبه. وعندنا طلبه النظام القديم قدوا امتحانات رياضيات التطبيقيه الاستاتيكا وماده الجيولوجيا والعلوم البيئيه وايضا ماده الفلسفه والمنطق على حسب كل شعبه علميه وادبيه. خليني اقول لحضرتك ان طبعا النهارده اجواء الامتحانات كانت كويسه الحمد لله. الطلبة شهدوا فرحة كبيرة جدا بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة وتوديعها، ولكن طبعا هم ما زالوا عملية القلق مسيطرة عليهم نتيجة لانتظارهم
1: نتيجة ان شاء الله
2: الثانوية العامة ان شاء الله ربنا يوفق الجميع. ولكن انا عاوز اقول لحضرتك ان ماده الاحياء خرج منها طلبه علم علوم كانوا مبسوطين جدا واعربوا عن سعادتهم بسبب ان الامتحان جه متوسط في مستوى الطالب المتوسط، ولكن امتحان الرياضيات التطبيقيه كان اغلب الطلبه يعني كانوا بيشتكوا جدا من صعوبته، كانوا بيشتكوا من الوقت كان قليل لأنه كان بيحتاج لتفكيره وكان محتاج لمزيد من الوقت. أيضا الإحصاء بالنسبة لطلب الشعبة الأدبية أيضا اشتكوا من صعوبة بعض أجزائها، ولكن في المجمل الطلبة برضو خرجوا حتى هم يعني بيشتكوا من كده، لكن خرجوا برضو فرحين بانتهاء ماراثون الامتحانات الثانوية. وزير التربية والتعليم أعرب عن خالص تقديره لجميع القائمين على امتحانات الثانوية سواء قيادات الوزارة أو المدير المديريات رؤساء اللجان المراقبين الملاحظين أفراد الأمن كل الجهات المعاونة اللي بذلت جهد كبير جدا طوال فترة الامتحانات وأسهمت في انتظام سرع على مستوى الجمهورية. النهاردة الامتحان شهد تصوير وتداول لامتحان الأحياء والإحصاء وأيضا الرياضيات التطبيقية، وتم ضبط مراقب للأسف داخل إحدى اللجان الثانوية العامة مصور لامتحان الأحياء وأيضا ضبط طالب مصور لامتحان واتخاذ
1: كافة
2: الإجراءات القانونية.
1: هي يعني بنتمنى طبعا كل التوفيق لكل الطلبة ونتمنى لهم كمان أجازة سعيدة خلال هذه الفترة. خليني أنتقل مع حضرتك أستاذة فاتن للاجتماع الخاص بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بمراجعة استعدادات مكاتب تنسيق القبول في الجامعات لاستقبال طلاب الثانوية العامة. خلينا نتابع مع حضرتك.
2: يعني انا خليني اقول لحضرتك ان طبعا الاول في حاجه اسمها تنسيق قدرات اختبارات قدرات، ودي حاجه مهمه جدا لطلبه الثانويه العامه. وزاره التربيه والتعليم اعلنت تفاصيل هذه الاختبارات و بدايه فتحها بدايه من الغد الجمعه 17/7، و تبدأ الاختبارات القدرات بالكليات يوم الحد 19/7 ويستمر التسجيل وحجز الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الخميس 6/8. طبعا أسماء الكليات اللي بيشترط القبول بها لاجتياز اختبارات القدرات عندنا: كليات الفنون الجميلة فنون وعمارة، كلية الفنون التطبيقية جامعات العاصمة دمياط دانها بني سويف طنطا دمنهور، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة العاصمة، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة العاصمة، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات علوم الرياضية. طبعا هيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة ليها عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني. وممكن لأي طالب إن هو بيدخل على موقع التنسيق الإلكتروني على موقع التنسيق الإلكتروني وبيدخل على صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع وبيقوم بعملية بدء عملية التسجيل لأداء الاختبارات القدرات باستخدام الرقم القومي رقم الجلوس الخاص به في الثانوية العامة. بتظهر للطالب بياناته الشخصية بتتضمن رقم الجلوس اسم الطالب الرقم القومي المحافظة الإدارة التعليمية التابعة ليها المدرسة الشعبة اللي بيدرسها الطالب سواء علوم رياضة أدبي. والطالب بيتأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بها وبتظهر ليه قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات. الطالب بيقوم باختيار نوع القدرات وإن قدرات كليات علوم الرياضة دي بتستمر 3 أيام وتتالية فقط. بيتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية سواء باستخدام بطاقة الدفع المسبق بطاقات الائتمان منافس تحصيل شركات السداد الإلكتروني لا يعتد بأي وسيلة أخرى للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل التي تم ذكرها حاليا. وبيقوم الطالب بطباعة إيصال بيشمل أنواع القدرات اللي أبدى رغبته في أدائها والمواعيد وأماكن هذه الاختبارات بالكليات اللي قام بتسجيلها الطالب على موقع التنسيق. الكليات بتلتزم بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة وبتلتزم أيضا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب عشان ما تحصلش أي أخطاء بالنتائج. وبيتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب اللي اجتازوا هذه الاختبارات وبيتم الترشيح بناء عليها وبتكون الكليات مسؤولية كاملة عن هذه النتائج في هذه الفترة الزمنية المخصصة لهذا ولن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلبة اللائقين في هذه الاختبارات. والامتحانات بتجرى في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع هذه القدرات ولا يسمح للطالب الراسب بأداء الاختبارات مرة أخرى بنفس الكلية أو كلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية بتمنحها الكلية بنتيجة امتحان القدرات. وطبعا ده حرصا على الشفافية مع الطلبة. ويجوز للطالب تأجيل الاختبار من خلال الكلية المعنية لتعارض أكثر من امتحان وده وفقا للمواعيد المقررة والمحددة فقط. أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات عندنا رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة صورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات اللي بيرغب في أدائها، عدد واحد صورة شخصية لكل اختبار ما عدا اختبار قدرات علوم الرياضة بتتطلب 2 صورة شخصية للطلبة الراغبين في أدائها. وهذه المرحلة قاصرة فقط على طلاب الثانوية العامة المصرية وبيتم الإعلان لاحقا عن مواعيد اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة سواء كانت عربية أو أجنبية أو علوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية المتقدمة نظام 5 سنوات وفق للشروط وقواعد القبول اللي هيتم طرحها.
1: هايل جدا، أبشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإضاحات الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا.
1: مستمعينا فاصل نرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.
3: في طريق ولوحدك 90 90 هتصاحبك في طريق

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: وبعنوان أصوات ذهبية هنتابع ونواصل المتابعة في فعاليات وأخبار مسابقة وبرنامج دولة التلاوة. الحقيقة أنه في استمرار للتصفيات الأولية للموسم الثاني من المسابقة والبرنامج يعني الأشهر والأكبر قيمة وهو دولة التلاوة. هناك إقبال كبير في محافظة الدقهلية ومحافظة الغربية وأصوات أيضا متميزة في محافظة الإسكندرية. هنتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني للراديو 90 90. أستاذ عمر تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لحضرتك أستاذ علا وتحياتي للسادة المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك وخلينا ندخل في الموضوع على طول وندخل في الأجواء الخاصة بالتصفيات الأولية في محافظة الدقهلية ومحافظة الغربية.
2: الأجواء مختلفة وكل يوم احنا بنكتشف جديد وكل يوم بنتأكد ان الشركة المتحدة عملت حالة من حالات الإبداع وكل يوم بيتأكد لنا ان مصر مليانة بالمواهب وكل يوم بيتأكد لنا صدق رؤية سيادة الرئيس لما قال ان لابد ان احنا نبحث عن المواهب والنقب عن المواهب وان كل جهة من الجهات الموجودة في تخصصها وفي مكانها وفي مجالها لابد ان تبحث عن المواهب وتدعم المواهب وتنطق المواهب وتصد للعالم المواهب ونؤكد للعالم ان مصر دولة مواهب ودولة علم ودولة إبداع. ده اللي حاصل علا في اختبارات اسكندرية في اختبارات الغربية في اختبارات الدقهلية. نماذج جديدة جدا بنلاقي وجدنا وبنتابع وبنشوف وبنسمع وبعنينا الحكاية بس مباشر. الشركة المتحدة عاملة فيها إبداع احنا بنشوف وبتعايشنا معاها لحظة بلحظة عن طريق منصتها الإعلامية بنشوف فيها بنشوف الحصري الجديد بنشوف الطبلاوي الجديد بنشوف الشيخ الشعشاع الجديد بنشوف الشيخ حصان الجديد بنشوف أباء بنشوف أبناء بنشوف شباب بنشوف أطفال حالة من حالات الإبداع. الشركة المتحدة والأوقاف مستمرين في هذا المنهاج وفي هذا المضمار حتى منتصف شهر أغسطس القادم. بعد شهر أغسطس القادم سوف يتم اللجنة تبقى على فكرة في حالة من حالات الحيرة يعني هم فعلا صح من دلوقتي علا محتارين جدا. محتارين ليه؟ محتارين لأن هم مش عارفين يفرقوا ما بين ومين ومين من كتر حلاوة الأصوات ومن كتر جمال الأصوات وكل يوم هم يقولوا مثلا لحد النهاردة وممكن اللي جاي بكرة يعني أو بعده تبقى مواهب لسه في بدايتها يعني احنا هندعمها لكن في نفس الوقت ممكن ما تخشش معانا لكن بيقولوا ان كل يوم ان الموضوع بيزيد اكتر وكل يوم التوهج بتاع المسابقة بيعلى بشكل كبير جدا. الناس دلوقتي بيصبحوا كل واحد بيسأل التاني انا لو ما قدمتش اروح اختبر ازاي. طلبة احيانا من الثانوية العامة استعولة دلوقتي اللي هم كانوا مشغولين في الامتحانات بتاعتهم خلصوا وهم في محافظتهم فاتتهم بيسألوا احنا نعمل ايه. بدأوا يروحوا في المحافظات القريبة او المحافظات اللي شغالة فيها اختبارات ويقدموا ويشتركوا ويشاركوا طلبة من كليات الطب طلبة من كليات الهندسة خلصوا امتحاناتهم ورايحين يقدموا. الموضوع مهم جدا ومتقدم جدا وحالة من حالات التميز اللي احنا بنشهدها كل يوم.
1: هايل جدا الحقيقة يعني احساس بالفخر والعظمة والعزة والحقيقة انه زي ما حضرتك اشرت لتوجيهات الرئيس بانه البحث والتنقيب عن الكفاءات في كل المجالات وطبعا على رأسهم يعني مجال القرآن الكريم. بشكر حضرتك طبعا على هذه التفاصيل وبتمنى كل التوفيق لكل المتقدمين في هذه المسابقة ومن ثم في المراحل القادمة إن شاء الله اللي بالتأكيد هنتابعها ونتابع تفاصيلها مع حضرتك أستاذ عمر خلال الفترة القادمة. بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني للراديو 90 90. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عمر.
2: شكرا
1: تحياتي. مستمعين فاصل قصير ونرجع لآخر متابعات حلقتنا ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية وبهجة أيضا بين طلاب الثانوية العامة في نهاية الامتحانات في محافظة الشرقية، وأيضا من محافظة الشرقية نتابع لأول مرة جراحة بالوجه والفكين لشاب تعرض لكسر في مستشفى أبو كبير المركزي ونجاح لهذه الجراحة. هنتابع المزيد من التفاصيل مع زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجريتلي مراسل موقعنا الإخباري مبتدا والراديو 90 90 في محافظة الشرقية. أستاذ محمد تحياتي حضرتك.
2: تحياتي لحضرتك واستاذتنا ولمستمع راديو 90 90، كل سنه وحضرتك طيبين.
1: وحضرتك بكل الخير. بنتكلم على انتهاء امتحانات الثانويه العامه الحقيقه في محافظات مصر، وبنتكلم تحديدا من محافظه الشرقيه لفرحه وسعاده بين الطلاب واولياء الامور النهارده في محيط اللجان. خلينا نتابع مع حضرتك هذه الاجواء وهذه المشاهد الخاصه بانتهاء امتحانات الثانويه العامه في محافظه الشرقيه النهارده.
2: طبعا حضرتك هو كان ماراثون طويل جدا بالنسبه للطلبه واولياء الامور في الثانويه العامه.
1: صحيح.
2: وكان في ستريست وضغط جامد قوي في بعض المواد، يعني في البدايه بداوا بالعربي ثم الكيمياء، كانت فيها بعض يعني ايه المستوى للطالب اللي هو المتفوق. فطبعا النهارده كانت الاحياء اخر يوم شهد اللي هو ماده الاحياء بالنسبه للعلمي، والاحصاء بالنسبه للادبي. فطبعا النهارده كان يوم جميل قوي بالنسبه للثلاث مواد اللي هم العلم علوم وعلم رياضه وعلم الثلاث مراحل اللي هي التعليميه. فعقب الامتحانات طبعا الاهالي طلع، كانت يعني واقفه قدام اللجان الامتحانات في اغلبيه امام لجان جميع المدارس واللجان الامتحانات بمحافظه الشرقيه، طبعا بيستقبلوا اولادهم بالورود، بيخففوا عنهم الضغط بتاع سنه تعليميه وبالزغاريط، وحاجه كانت يعني زي ما كل يعني في فرح في حاجه جميله جدا. وطبعا هو دي طبع الشرقاويه وطبع الاقاليم، يعني خفه الدم
1: الحقيقه دي حقيقه. وبنتمنى لهم طبعا كل التوفيق والنجاح في نتيجه الثانويه العامه والمراحل التعليميه القادمه وحياتهم بالتاكيد. هنتقل مع حضرتك استاذ محمد لجزئيه اخرى وهي مهمه الحقيقه وايضا تبعث السعاده والفخر، وخليني اتكلم مع حضرتك عن تفاصيل اول جراحه من نوعها اجريت في مستشفى ابو كبير بنجاح، خاصه بجراحه بالوجه والفكين. خلينا نتابع مع حضرتك تفاصيل هذا الخبر.
2: حضرتك هو طبعا في قطاع الصحه في عصر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفتره الاخيره بيقول اهتمام كبير قوي وفي تطور كتير قوي بالاخص في محافظه الشرقيه. يعني محافظه الشرقيه من المحافظات المتقدمه جدا في العلاج، حتى قوائم الانتظار في المستشفيات في محافظه الشرقيه يعني اعتبر يكاد تكون انتهت، وطبعا دي ما كانتش بتحصل في اي وقت غير في عصر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني، وفي الجمهوريه الحديثه يعني ما حصلتش خالص. طبعا لاول مره النهارده في شاب عنده 20 سنه كان استقبلته مستشفى ابو كبير المركزي مصاب بكسر في الوجه والفكين. طبعا الأجهزة الطبية في المستشفى استقبلته وقاموا بإجراء جراحة دي. دي الأول مرة تتم إجراء الجراحة دي في مستشفى أبو كبير المركزي. المستشفى أبو كبير المركزي دي مسقط كانت رأس الوزير السابق الدكتور علي مصيري رحمة الله عليه. فكانت هي فيها تطوير كتير قوي، يعني أجهزة طبية حديثة وعنايات حديثة. طبعا ده كله بتوجيهات القيادة السياسية في عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
1: يعني احنا نقدر نشوف، يعني استاذ محمد نقدر نقول ان احنا بنشوف تطور ملموس في يعني الجهاز الطبي بشكل عام، متمثل كمان في المستشفيات الحكوميه بشكل خاص في هذه الاونه.
2: طبعا في حاجة كمان جدير بالذكر، في حاجة تانية في الأسبوع يعني المنقضي تم افتتاح أكبر وحدة عناية مركزة في مستشفى هي المركزي عند الشرقية. طبعا الوحدة دي بتضاهي الوحدات العناية المركزة العالمية، يعني فيها واحد فيها سراير عزل، ويعني يعني حضرتك يا بابا يعتبرش المواطن الشرقاوي بيتحجز، يعني ربنا يشفي كل مريض يا رب ويعافي كل المرضى اللي هيتحجز في مستشفى هي مركزي اللي هي بالقرب تبعد عن المستشفى بكبير بحوالي 7 كيلو متر. حاجة يعني
1: في رعاية طبية وصحية يعني على أعلى مستوى. والحقيقة طبعا إحنا بنشكر كل القائمين على يعني القطاع الطبي والصحي في مصر، وطبعا كل الشفاء يعني تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصاب صاحب الجراحة، وطبعا كل الشكر موصول لكل يعني الأطباء والمتخصصين اللي قاموا بهذه الجراحة. بشكرك شكرا جزيلا زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجريتلي، مراسل موقعنا الإخباري مبتدا والراديو 9090 في محافظة الشرقية. شكرا جزيلا لحضرتك. تحياتي.
2: شكرا
1: مستمعينا، فاصل قصير ونرجع لآخر أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: وصلنا لآخر أخبار حلقتنا، وفي إطار تطوير القاهرة التاريخية ومصر القديمة بتشهد محاور وميادين القاهرة نقل نوعية كبرى في مظهرها الجمالي والحضاري، وشدد في هذا الإطار محافظ القاهرة إبراهيم صابر على الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بتجميل ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والتاريخية بالعاصمة لإظهارها بالمظهر الذي يليق بمكانتها العريقة. هذه الخطوة تهدف لتحسين الرؤية البصرية وزيادة المساحات الخضراء. بيتم تكثيف الأعمال في محوري صلاح سالم الجديد والقديم من خلال زراعة الأشجار وتنسيق الأحواض التجميلية بطول الطريق، وصولا لمنطقة الفسطاط التاريخية ومرورا بسور مجرى العيون الأثري، بشكل يسهم في خلق متنفسات طبيعية جديدة للمواطنين. امتدت أعمال التجميل والتشجير وشملت محيط منطقة السيدة عيشة ومنطقة السيدة نفيسة، وأيضا فرق العمل بتتسابق لتحويل هذه المنطقة لوجهة سياحية متكاملة بتربط بين مجمع الأديان وسور مجرى العيون ومساجد آل البيت الأثرية، بالتزامن مع المشروع القومي اللي بتنفذه الدولة لتطوير وإحياء القاهرة التاريخية وإبراز قيمتها التراثية أمام زائريها. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية، وزير الدولة للإنتاج الحربي بحث مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة المتخصصة في إنتاج الذخائر موقف تنفيذ تعقيدات توريد الذخائر، وأكد أن تطوير إنتاج الذخائر ركيزة استراتيجية لدعم التصنيع المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي. وزير العمل حسن رداد أعلن بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة بداية من النهاردة الخميس من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد. خبر آخر، والهيئة القومية لسكك حديد مصر بتتيح حجز التذاكر إلكترونيا قبل السفر ب 12 ساعة فقط بدلا من 24 ساعة، في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتسهيل إجراءات السفر. خبر آخر، والتوأم مازن ومحمود نجحوا في جذب انتباه الحضور ولجنة التحكيم في برنامج دولة التلاوة. عمرهم 13 سنة وقدموا تلاوة اتسمت بالتناغم وال إتقان. هذه الصورة عكست سنوات من الحفظ والتدريب المشترك. وزارة السياحة والأثار في مصر أعلنت عن مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة، وتضمنت عدم تحصيل قيمة برنامج العمرة بأي عملة بخلاف الجنيه المصري. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية، الحكومة البريطانية طلبت الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بفتح تحقيق مع منتخب الأرجنتين عقب رفع لاعبي لافتة تحمل رسالة سياسية خلال احتفالاتهم بالفوز على إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم. بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد وأستاذ محمد صنباطي رئيس التحرير، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يؤكد أن الحكومة تتحرك لاحتواء تداعيات التوترات الإقليمية. مجلس الوزراء يدرس خططا لتنفيذ تكليفات الرئيس في الأمن الغذائي والإعلام والحماية الاجتماعية. السيد الوزير رئيس المخابرات العامة يلتقي وكيل وزارة الدفاع الليبية لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزارة الداخلية تعلن بدء قبول دفعة جديدة من الطلاب بالمعاهد الفنية يوم السبت المقبل. ميناء رفح البري يستقبل 102 جريح ومريض ومرافق فلسطيني من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر. الجيش الأمريكي يبدأ موجة جديدة من الضربات على إيران. البيت الأبيض يؤكد أن الولايات المتحدة قادرة على ضرب إيران في أي وقت وأي مكان. وزير خارجية الكويت ونظيره الإماراتي يبحثان آخر تطورات في المنطقة والتصعيد الراهن وتداعياته. وزير التخطيط يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في إعداد السياسات التنموية. وأخيرا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يتواجد في المركز 24 عالميا والثالث إفريقيا في تصنيف الفيفا للمنتخبات مع قرب نهاية منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى

0: كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 99.
1: انت ما دفنتنيش ليه؟

كتب لنا قصتنا النهاردة عمرو نجيب. أنا اتولدت لقيت أبويا مات، وبالتالي ماليش أي ذكرى معاه، ولما فتحت عناية على الدنيا لقيت أمي هي كل حاجة في حياتي، والحمد لله قدرت تطلعني إنسان ساوي. والحقيقة بابا صرته دايما حضرة، أمي كانت على طول تحكيلي عنه، وحتى كلام الناس في الشارع عنه كان دايما بالخير، والكلام ده خلاني أحب الراجل ده من غير ما أشوفه. بس بصراحة ما أقدرش أحلف لك أني عايز أشوفه أو أن حياتي ناقصة من غيره. أصل اللي اتولد لقى نفسه فقد الشيء إزاي هيعرف أهميته؟ أمي شيئت كتير قوي في حياتها علشان بس تربيني، ما معهاش شهادة، يا دوب بتعرف تفك الخط، مفيش معاها حرفة نقدر نقول بتتكل عليها، ما كانش في ايديها حاجة غير انها تطلع تساعد وتنظف في البيوت. وللسبب ده انا كمان ما كملتش تعليم بعد ثانوي، اكتفيت وقلت انزل الشغل احسن، رغم انها قالت لي كتير اكمل وهي هتفضل وتكمل شغل لحد ما تشوفني احسن موظف زي ما بتقول. بس انا نشفت دماغي وقلت الراجل اللي اتصرف عليه من واحدة ست ما يبقاش راجل، كفاية كده عليها. تخنت صوتي وقلت لها عودي انت يا ست الكل، انا اللي هشتغل، كفاية عليكي كده. برغم ان انا شايف انها رافضة، لكن شفت في عينيها نظرة فخر ان انا كبرت خلاص وهشيلها. وتمر السنين لحد ما كمل 30 سنة، واللي كنت فاكره زمان وانا عندي 18 سنة اني هشتغل واصرف على امي طلع ناقص حاجة. هل انا هفضل شغال طول عمري شغلانات ملهاش مستقبل؟ هفضل طول عمري شغال في الشارع مثلا اي مهنة، في مطعم ولا في اي حاجة، ما بطورش من نفسي، ما بترقاش؟ قلت في نفسي طب ما انا كنت كملت الاربع سنين دول بتوع الجامعة ورحت قدمت في شغل، حتى لو اشتغلت في مطعم او اشتغلت في اي مكان يبقى بشهادتي. بس يلا الزمن ما بيرجعش مهما فضلنا نعيط، وعلشان العمر ما يجريش بيا قررت اتجوز، وحطيت هدف في نفسي اني هخلي ولادي احسن مني طول ما فيا نفس، انا هعيش علشانهم. وطبعا لان الحال على القد زي ما انتوا واخدين بالكم، خلينا واقعيين، مفيش واحدة معاها شهادة عليا هتقبل بيا مهما كنت يعني باين عليا ان انا طموح او يجي مني، طالما مفيش حاجة ملموسة، محدش بيشتري ايه سمك في مية. ودي بقت اسس مجتمعنا. اضيف على كده المستوى المادي كمان، هترضى تتجوز واحد اقل منها ماديا ليه؟ ولو قبلت اهلها مش هيرضوا انها تتنازل علشاني او تنزل تحت ليا. عارف الشعر اللي بيقول تركت حب الفاتنات لا لانني زاهد القوام بل لانني فقير معدم؟ ده انا. فوقع الاختيار على واحدة قريبتي، عارفين ظروفنا واحنا عارفين ظروفهم من الاخر، وزي ما بنقول كده حطينا زيتنا في دقيقنا، وخلال سنة كنا متجوزين. انا ما عنديش خبرة في الجواز او مرجع يعني الى حد ما اتجوز، فمش عارف هل الخناقات اللي كل يوم دي بتبقى طبيعية ولا ايه. وده فضل مستمر لحد ما كملنا سنة مع بعض، مشاكل كتير ما بتنتهيش. بس علشان اكون منصف، كان اغلب الخناقات على الاختلاف في الرأي وفروقات النشأة والتربية. وبعد 14 شهر بالظبط الدنيا بدأت زي ما يقولوا كده تتلم ما بيننا، وما بقيناش مركزين قوي في موضوع مين كلامه يمشي. وده مش عشان وصلنا لنقطة التفاهم، لا لا لا، عشان بقى عندنا مشكلة اكبر. احنا لحد دلوقتي ما حصلش حمل ولا حتى اي بوادر لده. طبعا قلقت، كابوس بيطارد اي راجل انه يطلع ما بيخلفش، بس كان امي كلامها ان ده طبيعي، وفي ناس بيقعدوا فوق السنة والاتنين ما بيخلفوش عادي. حتى فاطمة مراتي ما كانتش مرتاحة، بدأ الشك كمان يدخل جواها وتشك في نفسها، وطلبت مني ان احنا نروح احنا الاتنين نكشف. قلت لها اصبري شوية يمكن ربنا مأخر لسبب تاني. ألحت جدا واتخنقنا، لانها قالت انها لو مش هروح معاها هتروح لوحدها. اليوم ده اتعصبت عليها وحلفت بالطلاق لو حصل وراحت لوحدها هتكون طالق بالتلاتة. انا عارف ان انا طولت في المقدمة، بس احنا استنينا لحد ما كملنا 3 سنين.
الخوف شلنا. كان القرار ان احنا نروح عند دكتورة نساء وولادة، قالت انها بخير، ودي كانت المصيبة. الشك اللي جوايا خلاص اتحول كده اليقين، العيب مني. وكان القرار ان انا اروح لدكتور ذكورة وكشفت، بس ايه، اتفاجئت لما قال لي انت بخير. واخدنا شوية فيتامينات ادوهالنا ومشينا، واستمر الحال كمان 6 شهور وما فيش نتيجة. الحزن اتملك من حياتنا وحصل جفاء بيننا، والبيت بقى فيه خرس. انا بقضي اغلب اليوم بره وبرجع على النوم، وهي طول الوقت عينيها في تليفونها او في السقف او نايمة. لحد ما في مرة وانا قاعد في الشغل قلت في نفسي، احنا ليه بنعمل كده؟ دي مشيئة ربنا، ربنا هو اللي في ايده سبحانه مقاليد الامور. لو الموضوع ده فيه خير لينا، ربنا كان رزقنا بيه من اول يوم. اكيد ربنا مأخره او بعده لسبب سبحانه اعلم بيه. استأذنت في اللحظة دي وخدت بعضي ورجعت على البيت. فتحت الباب ودخلت على الصالة، لقيت مراتي قاعدة كالعادة قدام التلفزيون. اتخضت لما شافتني ولقيتها بتمسح عيني دموعها. قلت لها قومي البسي ويلا بينا، البسي احلى طقم عندك. وفضلت ازن لحد ما دخلت الأوضة، وبعد شوية خرجت واخدتها ونزلت. واليوم ده تعاملنا كأننا مخطوبين، خرجتها وتفسحنا ودخلنا سينما واكلنا برا وتكلمنا كتير. والاول مرة من شهور الاقي فاطمة بتضحك واحس ان انا روحي بترجع لي. عدى بعدها شهر مثلا وانا قاعد في الشغل، لقيت فاطمة بترن، رديت عليها لقيتها بتقولي الحقني يا عمر. قمت جريت، خليت حد من زمايلي وصلني، وطلعت الشقة ادور عليها، لقيتها قاعدة في الحمام على الارض. اخدتها ونزلت جاري على المستشفى، وهناك بعد ما كشفوا عليها لقيت الدكتور بيقول لي هي داخت، ده كله بسبب الحمل، ارجوك ما تزعلهاش. مش قادر اقول لكم وقتها حسيت بايه، خليط من كل حاجة، صدمة على فرح على خضة على حماس. بقيت واقف بجد اتنطط في المستشفى وعمال اقول الحمد لله الحمد لله. كم ساعة ورجعنا البيت، والبيت اللي كان مطفي النور بقى بيشع من كل حتة فيه. دخلنا البيت وبدأت فاطمة بالفرحة تزغرت، واتصلت بأمي وقالت لها أنا اللي هقولك. وسمعت زغروطة أمي في التليفون، ونفس الموضوع مع حماتي. ومفيش ساعات والبيت اتملى بالحبايب كلهم. ونزلت جبت حاجة ساقعة ووزعتها على الناس كلها وعلى الشارع كمان. أنا عايز كله يشرب، كله كان ريقه ناشف للخبر ده، كله كان محروم انه يسمع ان انا ربنا رضاني خلاص. بس لاننا مش في الجنة وفي دار ابتلاء واختبار، فكان ارادة ربنا انه يختبرني في اغلى حاجة ادهالي. فاطمة سقطت والجنين نزل، ورجع الحال ما بيننا اسوأ من الاول، خناقات على اتفه الاسباب. هتقولي ما انت كنت قررت وقلت ان دي مشيئة ربنا. معرفش، الموضوع وصل انها جت في مرة وطلبت مني الطلاق. فضلت الدنيا ما بيننا تبوظ لحد ما حصل حاجة. وللمرة التانية اقول لكم بس فاطمة حملت. وللمرة التانية الامل رجع، ورجعت الحياة ما بيننا تبقى جميلة. قلت لها ارجوكي بالله عليك خدي بالك، احنا مش عايزين اي غلطة، كفاية المرة اللي فاتت. كان كلامها انها ما عملتش حاجة تخليها تسقط المرة اللي فاتت. قلت لها مش مهم نعرف ايه السبب، انت كنت اكيد بتشيلي حاجة، كعبلتي تزحلقتي، كفاياكي فرق. احنا ما صدقنا. قالت لي والله ما عملت حاجة من دول. انا اتخضيت بس لما شفت حاجة خارجة من الدولاب. قلت لها بلا خارجة من الدولاب بلا نازلة من الحنفية، ارجوكي خدي بالك وخلينا كده ماشيين كده جنب الحيط، اقولك جوه الحيط. وبعد حوالي شهر والدنيا الحمد لله مستقرة، وانا كمان بقى معظم وقتي معاها اكتر من الشغل، عشان انا اللي اعمل كل حاجة حرفيا، ما بخليهاش تتحرك. وفي يوم واحنا نايمين صحيت على صوت ألم، حد بيتألم. فتحت عينيا، الدنيا كانت ضلمة بس النور اللي جاي من الشباك وعلى نور عمود النور في الشارع. لمحت حاجة، لمحت على الارض جنب السرير دماغ حد طلع. دققت النظر فيها وانا لسه سامع صوت الانين، دي فاطمة، انت قاعدة في الارض ليه؟ فضلت تئن وما بتردش عليا. قربت منها وحطيت ايدي على دماغها، لقيتها فلتت مني ونزلت تحت السرير.
جيت انور الاباجوره ما اشتغلتش، وما كنتش لاقي التليفون، فنزلت براسي ابص تحت السرير، لقيت وش باصص لي، قلبي اتقبض غصب عني. دورت على التليفون بسرعه عشان انور بيه، كان محطوط بعيد. نزلت من على السرير وتمشيت لحد ما وصلت له، شغلت الكشاف ولفيت وشي، بس الحقيقه ما شفتش حاجه. نزلت على ركبي وببص تحت السرير، برضه ما فيش حاجه. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وبدات ادور على فاطمه، بس اول ما اخدت خطوه لقيت الدولاب بيتفتح، ولقيت حاجه طالعه تجري ناحيتي. الحاجه دي كانت طفل صغير، جسمه مش باين من كتر الشعر اللي فيه. اترميت على الارض، وقع مني التليفون، الكشاف اتطفى، الدنيا رجعت ضلمه كحل. مشيت بايديا ورجليا على السجاده ادور على الموبايل، ولقيته ونورته. الاوضه ما فيهاش حاجه، ولا تحت السرير ولا في الاوضه كلها، بس الدولاب مفتوح. قمت وقفت لما سمعت صوت حد بيعيط، والصوت كان جاي من الحمام. جريت رحت الحمام، فتحت الباب، لقيت فاطمه قاعده في ركنه عماله تعيط وبتنزف. شلتها لقيتها فقدت الوعي. خرجت بيها للشارع، وصلنا المستشفى، فضلت قاعد وقلبي بيدق برعب، لحد ما خرج الدكتور وقال لي ان ابني مات. لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. مش هعترض على قضاء ربنا، مش عايز اكون ناقم، بس انا كان نفسي في عيل، نفسي اشوف نفسي فيه، نفسي اسمع كلمه سلسلك اتمد، مش عايز ابقى مبطور. وقلبي اتفطر للمره التانيه. حتى الايام اللي ما بيننا انا وفاطمه بعد كده كانت فتره مفيش خناقات اصلا، ما بنتكلمش اصلا، وهي في اغلب الوقت تعبانه، وكل يوم والتاني تقولي هروح عند ماما، وانا ما بعترضش، حتى ما عنديش مزاج اسالها ليه. اللي بيني وبينكم، انا عايزها تروح علشان تتجاوز الازمه اللي هي فيها، لاني مهما كنت زعلان فهي اكيد اكيد زعلها اصعب واكبر مني بكتير. لحد ما حصل حاجه، ومن هنا اقدر اقول لكم كل حاجه بدات دلوقتي، كل القصه بدات من هنا. اعتبروا اللي فات كله كان مقدمه. جيت من الشغل بدري عن معادي وما لقيتش فاطمه موجوده، واليوم ده انا عارف انها في البيت. دورت عليها مش موجوده، طلعت التليفون ورنيت مره والتانيه والتالته 10 مرات ما بتردش. اتصلت بحماتي مره واتنين برضو ما بتردش. رنيت على امي، يمكن تروح، انا راحت عندها مثلا، قالت لي لا ما شفتهاش. قلت يمكن نزلت تجيب حاجه ورجع، هستنى، بس ما بتردش على تليفونها ليه. بصراحه القلق بدا يتمكن مني، عشان اكون صريح ما نزلتش وراها ودورت. انا دخلت اخدت دش وقعدت اتفرج على التلفزيون من حاله الفطور برضو اللي عندنا، وبين الوقت والتاني اطلع التليفون ادي رنة، وبرضو ما بتردش. بدا الفطور يقلب لعصبيه اكتر منها قلق. ايوه، الساعه دخلت في 11 بالليل، رنيت على حماتي مره كمان ما ردتش. الله، هما الجوز دول راحوا فين؟ قمت بسرعه دخلت الاوضه عشان اغير هدومي وانزل بقى ابتدي ادور. وانا واقف بغير جنب السرير، نور البيت اتقطع، ولقيت نفسي واقف في ضلمه مش شايف منها اي حاجه. وقفت بحسس على الهدوم، سمعت صوت باب الاوضه بيتقفل بالراحه. اتلفت ما شفتش حاجه، فقلت اكمل لبس وبيتهيالي. سمعت صوت حد بيضحك، في الاول قلت الصوت من الجيران مثلا، لكن رجعت عن الفكره وقت ما سمعت صوت الضحك بيقرب قوي. وقفت ثواني ابص للفراغ لحد ما الصوت حسيته وقف جنب مني، وسكت مره واحده، ما بقاش فيه غير صوت نفسي بس، وانا خايف. وفي الصمت ده سمع صوت النفس، نفس جنب مني، وبعد كده حسيت بالصوت النفس بينزل تحت وكأنه جنب صدري. حسيت بحاجة بتلمس صوابعي، سحبت ايدي بسرعة وقلت بسم الله الرحمن الرحيم. خدت بعضي بسرعة ورحت ناحية باب الأوضة، حطيت ايدي لقيت حيطة، وقلت انا تهت من الضلمة ولا ايه. بدأت ادور بصوابعي على الباب، مشيت بشكل يعتبر دائري في الأوضة، لكني مش لاقي باب الأوضة. والله زي ما بقول لكم كده، مش لاقيه. فكرت مش يمكن انا ماشي غلط، خدت لفة كمان لحد ما ايدي خبطت في الدولاب،
هما مش قالوا لما بتقعد شوية في الضلمة عينك بتتاخد عليها وتقدر تشوف؟ هما انا ليه مش قادر اشوف؟ هو في ايه؟ لما كنت ببص يمين وشمال في اللحظة دي شفت حد بيبص لي. شفته ازاي؟ لان عينيه كانت منورة. تخيل نفسك واقف في اوضة مضلمة كحل وشايف عينين منورة. وقفت متخشف في مكاني ببص له بتركيز بدور على ملامحه. مفيش غير السكوت. حاولت اتحرك لكني ادركت اني مش قادر اتحرك. وخدي كمان انا اتأكدت وانت وايقنت حاجة تانية، ان انا مش قادر اصلا احرك عينيا فاتحة وما بتتقفلش. حسيت وقتها بملمس قماش بيمشي على جسمي. مش قادر ابص ورايا اشوف فيه ايه، ومش قادر حتى ارمش. وعينيا بدأت توجعني من كتر ما هي مفتوحة وعمالة تدمع. فقت لما ايد صغيرة مسكت صباعي وحسيت ان انا بتشد بتسحبني. حسيت بنفسي وانا بمشي رغما عني على فكرة. ما عرفش رايح فين، بس الطريق طويل وكأن دي مش اوضة ابدا. بالظبط لما طفل يمسك ايدك، الطفل الجميل الصغير، هو ده اللي انا حسيت بيه. بس الفرق بينك لما طفل يمسك ايدك ببشرته الناعمة الجميلة، او حد يمسك ايدك ببشرته الجافة الناشفة كأن ممصوص منها الحياة. اتلفت في الوقت ده، قدرت وبصيت وشفت الدولاب. مفيش حاجة ملفتة، بس عايز اقول لكم ان انا حسيت كأني في مية تحت رجليا. المية مش مغطية حتى ادمي، يدوب ما بين صوابعي. بصيت تحت مني اتأكد. ايوة، بدأت اشوف اهو. معرفش ازاي شفت انعكاسي. هتقولولي ازاي؟ معرفش. ما تركزوش في دي، ركزوا في اللي جاية. لان الانعكاس اللي شفته انعكاس راجل كبير عجوز بيبص وهو خايف. في الوقت ده لقيت سابتني ولقيتني لوحدي. بس اللي حصل، انا بغرق، انا بتخنق. حطيت ايدي على رقبتي وبحاول اتنفس، بس كنت حاسس ان انا شرقان بمية مش حواليا. احساس الغرق موجود لكني مفيش مية بتغرقني. لسه حاسس بالمية عند رجلي، لكن المية مغطياني من جوايا تقريبا. وصوتي بيتخنق لحظة ورا التانية. عارفين احساس ان في مية في مجرى الهواء في التنفس؟ هو ده. عارفين الشرقة الرهيبة؟ هو ده. وكل ما كح عشان اطرد شوية المية دول يجي غيرهم. انا مش عارف حتى انزل للارض. بدأت ابص قدامي، مش شايف غير الضلمة. عمال اكح كتير. في الوقت ده سمعت صوت باب بيتفتح ونور ملى البيت كله، وانا واقف في الاوضة لسه بحاول احرك رجليا. قدرت في اللحظة دي، نزلت على ركبي بحاول اتنفس. عمر، انت جيت امتى؟ بصيت ورايا لقيت فاطمة. ما حسيتش بنفسي غير وانا بمدلها ايدي تلحقني. جت تجري عليا وسندتني لحد ما طلعتني على السرير، وهي عماله تقول لي في ايه، وانا ما بعلقش. اترميت وغمضت عينيا. اخر حاجه شفتها فاطمه ووشها اللي كله قلق عليا، بس كانت مرتبكه. وسمعتها بتقول لي: انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ ما عداش كتير عليا نايم، لان صحيت بسبب الصداع. قمت وانا ماسك دماغي وعمال بضغط عليها. طلعت للصاله، لقيت فاطمه واقفه في المطبخ. اول ما شافتني صحيت، جت عليا وقالت لي: انا سبتك تنام اهو. فضلت تقول لي: سيبيني، يا رب تكون صاحي كويس. ممكن بقى تقول لي كان في ايه؟ دخلت عليك الاوضه، كنت واقف متخشب، وبعد كده على ركبك، ده غير وانت نايم. قطعتها في اللحظه دي: انت كنت فين يا فاطمه؟ كنت مع ماما بنشتري شويه حاجات. وتليفونك فين؟ جرى ايه؟ هو انت صاحي اتحقق معايا؟ ولما رن عليكي فوق 30 مره ما بترديش عليا، ده اسميه ايه؟ كنت مع ماما بقولك، هو في ايه؟
رنيت على مامتك 1000 مرة كمان محدش فيكو بيرد. كنتوا فين انتوا الاتنين؟ بقولك ما سمعناش التليفون عادي يعني، انت قلبها خناقة ليه؟ لآخر مرة هسألك كنت فين؟ كنت بشتري حاجات مع ماما، هو في ايه؟ سقطت ازاي يا فاطمة؟ وقفت مبلمة مش عارفة ترد، وبدأت تتكلم كلام ملخبط. في المرتين اللي سقطت فيهم انا معرفش سبب السقوط ده، وكنت بقول قضاء وقدر، لكن لو طلع اللي في دماغي صح اقسم بالله لخرب الدنيا عليك وعلى امك. انت تقصد ايه؟ مش امك اللي قالتلك ما تخلفيش في اول الجواز برضو؟ مش امك اللي لما عرفت بموضوع الحمل الاول عملت انها فرحانة واكتشفت انها ما فرحتش بعدها وكانت بتعمل الشويتين دول عشان انا سامع؟ افهم من كده ايه؟ هي اللي ورا سقوطك ده. بدأت تعيط وما بتتكلمش، ما قلت لهاش غير كلمة واحدة: ردي، انطقي. واللي جاي بقى كله صدمات يا جماعة. فضلت ساكتة وفضلت ماسكة على كلمة معرفش معرفش معرفش. انا ما عملتش حاجة ومشيت على كل اللي قالي عليه بالحرف، ما اعرفش ايه المشكلة، هو قالي كده انت هتحملي. وفضلت تعيط وسابتني بجري دخلت الأوضة، دخلت وراها قلت

0: ملت تقرص في رجلي. لما بصيت لقيت عيل صغير وشه للأرض وعمال يقرص فيا. كنتش عارف اتحرك ولا نادي عليك حتى تلحقني، وفضل يعمل ده لحد ما رجليا جابت دم. رفعت وشي وبصيت لقيت الراجل اللي قدامي صرخ في وشي، وقعت على الأرض وغبت عن الوعي في ثواني. ولما فتحت عناية لقيتني في الحمام وبنزف. النهاردة خدت مامو ورحنا له عشان نقوله على اللي حصل، بس لما رحنا ملقيناهوش، وكل ما نسأل حد في المنطقة يقول غار في داهية. والله العظيم ده اللي حصل، انا ما كنتش في حتة تانية ولا تالتة. خلصت فاطمة كلامها وبعدها اخدتها في تاكسي وكنا رايحين للشيخ اللي قالت عليه. كنت بربط الخيوط ببعضها. البني آدم ده عمل حاجة لمراتي والحاجة دي طالتنا احنا الاتنين، وافتكرت ساعتها اللي كان بيحصل لي. وانا عايز اقول لكم في شبه كبير من اللي حصل لها. انا ما كنتش مدي للموضوع اهمية وقلت ارهاق، بس الواضح كده ان الراجل ده عمل حاجة مشتركة بيننا احنا الاتنين. لما وصلنا المكان بدأت اسأل عليه، ما حدش عارف له طريق. ناس تقول اختفى، وناس تقول الارض اتشقت وبلعته، وناس تقول اتقبض عليه، وناس تقول نصاب وخلص النصبايا وبيدور على مصلحة في حتة تانية. مفيش حد عارف يقينا هو راح فين من الاخر. بعد لف كتير قلت لفاطمة الحجابة دي معاكي؟ قالت لي اه. اخدتها منها واخدت بعضي وطلعت على اقرب جامع كبير في المنطقة، وطلبت اقابل شيخ الجامع، وقعدت حكيت له على كل حاجة. قال لي احنا هنعمل رقية شرعية وباذن الله مفيش حاجة، وهنبدأ بيها هي. قعدت فاطمة قدامه، خلاها تنزل الطرحة اكتر على راسها شعرها تتريه كله، وقام حاطت ايده على الطرحة من فوقها وبدأ يقرأ بعض ايات من سورة البقرة وشوية ادعية للتحصين ويعيد ويزيد. وانا كنت مستني بقى فاطمة تتنفض وجسمها يترعش وتصرخ والحاجات اللي بنسمعها دي، بس الحقيقة انه محصلش حاجة. فاطمة كانت بتعيط كالعادة. خلص قراية فتحت عينيها وجيت دور عليا، حط ايده على راسي وطلب مني اغمض وبدأ يقرأ، وكان مركز قوي انه يعيد آية بعينها. بسم الله الرحمن الرحيم، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وفضل يعيد ويزيد في الآية دي كتير، وفضل يعيد في الجزء بتاع والله لا يحب الفساد، وبدأ يزعق. بالمناسبة انا ما كنتش حاسس بأي حاجة، بس عشان تكونوا في الصورة، سمع صوته بوضوح وحاسس بكل حاجة جنبي، مفيش حاجة غريبة حصلت. في الآخر قال لي وحد الله وفتح عينك. فتحت عينيا بصيت لمراتي لقيتها قاعدة عادي مفيش حاجة. مفيش بقى ما ان انا قمت بقى هكسر الدنيا وصوتي يتغير والكلام ده، مفيش اي حاجة يا جماعة حصلت. الشيخ رد بقى واتكلم وقال الحمد لله مفيش حاجة، داوموا على اذكار الصباح والمساء، دي حصن هام جدا ودرع من اي اذى وشر من البشر او غير البشر، وانت استغفري ربك كتير، اللي عملتيه ده شرك وكفر ولازم تتوبي، هو اكيد جهل، ولكن دلوقتي عرفتي انه كان مدخل الجن ليكم. بالمناسبة هو بيتكلم انا كنت مركز في حاجة واحدة، هو ابنه دخل امتى؟ ابنه اللي واقف جنبه ده دخل امتى؟ انا مش فاكر هو كان موجود لما كنا موجودين اصلا، ولا هو دخل وانا مغمض. كان بصص لي ومركز معايا، قلت هو بيتعلم من ابوه بقى ولا ايه. اخد منا الحجابة اللي كانت معاها وقال انه هيتصرف فيها، شكرناه، وانا عيني كل شوية تروح لابنه اللي لسه واقف معرفش ليه. بس لاحظت حاجة خلتني اترعشت رعشة كده لما شفت حد واقف، معرفش ليه، بس قلت هقطع الشك باليقين. قلت للشيخ حضرتك اسمك ابو ايه عشان لو سألت عليك تاني؟ رد علي قال لي انا مش متجوز. اللحظة دي بصيت وراه ما لقيتش الطفل ولا لقيت الراجل التاني اللي ظهر في الاخر. ما قلتش للشيخ حاجة من اللي شفته ومشينا. انا ماليش في العالم ده، ما عرفش عنه حاجة، وما حبش اتكلم عنه ولا ادخل جواه، عالم الجن وما وراء الطبيعة والحاجات دي مش ملم بيها ولا ميال ان انا اخوض فيها. ماليش في فكرة الارواح اللي بتوصل رسالة والطلاقي والقرين لا لا لا لا لا،
1: ما بحبش انبش في حاجة لا هتقدم ولا هتأخر، ومهما عرفت فيها مفيش مرجعية او مصدر اقول اللي

0: عرفته صح ولا غلط، واللي وصل لي ان ضرر الدخول في الحاجات دي اكتر من نفعه. انا واحد بالنسبة له طالما اليوم بيعدي وكويس وعندنا اكل وشرب وصحتنا كويسة وراضيين ربنا وربنا راضي عنا، هدور على حاجة ليه توجع دماغي وتأزم حياتي. بس عارف بقى لما الحاجة تجيلك بالعافية لحد عندك، الحاجة اللي انت مش عايز تدخل فيها تجيلك وتضطر تدخل فيها غصب عنك، يعني هوصلك يعني هوصلك، انت بتتجنبني، طب تعالى روحنا. وما كنتش متحمل اني حتى ابص في خلقتها، هي السبب في كل ده وهي ملتزمة الصمت. لما دخلنا المنطقة عندنا عدينا على راجل كبير في السن، جارنا من سنين، سلمت عليه رد وهو بيضحك، فقلت له ضحكنا معاك يا رب. بتفكرني بابوك الله يرحمه لما وصل عندنا الحتة هنا اول مرة، وكان صاحب امك معاه بنت 15-16 سنة، كان متجوزها صغار، كان جاي معوش ولا هدوم ولا فلوس ولا اي حاجة زي ما يكون هربان. وقفنا جنبه وساعدناه واجرنا له الشقة اللي انت تربيت فيها دي. سبحان الله افتكرته لما شفتك دلوقتي ماشي جنب جماعتك. جاي الحتة دي اول مرة ازاي؟ هو مش ابويا مولود هنا؟ يا ابن ابوك عاش معنا 20 سنة هو وامك قبل ما يخلفوك، وكل اللي نعرفه عنه بيقول سيبنا البلد بفقرها وجينا مصر عشان ناكل لقمة عيش. يا امك ما حكيت لكش. لا لا حكيت لي. يلا يا فاطمة، قلت لها احنا هنروح لامي دلوقتي. دماغي كانت هتنفجر طول الطريق وانا ساكت باصص ومبحلق قدامي، دماغي فيها حاجات كتير قوي، اسئلة ملهاش اول من اخر، ضرب في ثوابت انا تربيت عليها. يعني انا لسه ما طلعتش من اللي عملته فاطمة وامها، ادخل في موضوع تاني؟ هو في ايه؟ لما وصلنا سلمنا على بعض ودخلنا، خليت فاطمة قاعدة في الصالة وقلت لها تعالى انا عايزك جوه لماما. لما دخلنا قلت لها امي عايز اسألك سؤال وجاوبيني من غير لف ودوران، هو انتوا جيتوا تعيشوا هنا ليه؟ نعيش فين يا ابني؟ سبتوا بلدكوا وجيتوا تعيشوا هنا ليه؟ انت مين يا ابني اللي قالك الكلام ده؟ احنا عايشين عمرنا كله هنا، ابوك اتولد هنا وعاش هنا ومات هنا. امي بعد اذنك انا عرفت كل حاجة، انتوا قبل ما تخلفوني جيتوا هنا، انت كنت صغيرة وابويا معاكي وعشتوا هنا، ممكن تفهميني؟ انت مين يا ابني اللي قالك الكلام ده؟ انت فارق معاكي مين اللي قالك الكلام ده؟ انا مش عايز اعرف انتوا جايين منين اصلا، عايز اعرف جيتوا ليه، سبتوا ايه وراكوا في بلدكوا. امي انهارت زي ما تكون كانت مستنية تسمع مني الكلام ده وتشيل حمل كبير قوي من على قلبها. احنا كنا عايشين في بلد ريفية، ابوك اتجوزني وانا داخل على 15 سنة وهو كان عنده 20 سنة، والحياة ما بيننا ما كانتش مستقرة، ابوك كان عصبي وبيتخانق كتير، ومش معايا انا بس، كان بيعمل مشاكل مع طوب الارض. كان ابوك كان قادر وايده سابقة لسانه، بسبب كده وقعه القدر في مرة انه اتخانق مع واحد في الشارع والراجل مسك حتة ازاز وعور ابوك. وقتها لما الخناقة اتفضت ابوك كان مبيت النية انه يخلص عليه، طلع عليه بالليل نط على بيته ودخل قتله. البلد كلها عرفت تاني يوم، ابوك لما شم الخبر خدني من ايدي باللبس اللي عليا وهربنا، لانه عارف ان المرة دي مش هتخلص عمرها بقعدة صلح، ده طار او اعدام. هربنا يا ابني على مصر، ولان الطار بيتاخد من صاحبه او حد من نسله، ابوك رفض اننا نخلي، قال نسيب الموضوع قدام لما الناس تنسى. وقعدنا 20 سنة من غير خلفة بسبب اللي ابوك عمله، وعيشنا حياتنا هنا جنب الحيط، وابوك اتغير وبقى راجل كويس وعاش وسط الناس لحد ما خدنا القرار وحملت فيك. بس قبل ما تيجي الدنيا ابوك تعب ومرض مرض شديد قوي ومات. مات يا ولده وانت لسه ببطن، وليلة السيرة اللي قاعد يبنيها في 20 سنة كانت الناس جت عليا، وما كانش حد عارف مكاننا هنا غير اهلي انا بس، واللي قلت لهم بيقولوا لك اننا اهل امك وابوك، لان ابوك قطع اهله. صدقني يا ابني انا داريت عليك عشان مصلحتك، خفت تعب الحاجة، خفت عليك لانك شبه ابوك عصبي وبرضو ايدك سابقة عقلك. والله يا ابني ما عملت كده عشان حاجة غير مصلحتك، يشهد عليا ربنا، يشهد عليا ربنا. خدتها في حضني وعيطت وانا كمان بكيت، انا عايز انزل بلدنا ازور اهل ابويا.
1: ايه؟
0: ما تخافيش، محدش هيعرفني.
1: لا هتروح مني انت كمان. لا مش هقولك على عنوانهم.
0: طبطبت عليها وحضنتها. خلاص خلاص خلاص مش عايز. وطبعا انت توقعت او انتوا توقعتوا اني بكذب، واني دلوقتي مسافر البلد بعد ما عرفت بلدنا الاصلية ايه من واحد حبيبي في السجلات. استنيت اسبوع لحد ما الدنيا تهدى والموضوع يتنسي، ومعرفتش حد اني مسافر. قلت لفاطمة اني مطبق في الشغل، وانا بدلوقتي وانا بكلمكم فاضل ساعة واوصل البلد. المغرب اذن، كنت عامل حسابي اني هزورهم الصبح واتطقص على اخبار البلد لو الدنيا استقرت وبعدها همشي، بس القطر عملها وخزن محطات، فوصلت على دخلة الليل. وصلت القرية، دخلت وبدأت اتمشى في البلد، وطبعا الناس عمالة تبصلي بنظرات غريبة. طبيعي الناس هنا كلها عارفة بعضها، واي غريب بيبان قوي انه غريب. سألت عن اسم عائلتنا فالناس بدأت تدلني. مشيت لحد ما لقيت نفسي معدي من قدام مقابر. وقفت قريت الفاتحة وقلت في نفسي، يعني اللي كان بيظهر لي ده كان عايز يعرفني ان عليا طار، الناس تورث فلوس ولا ذهب وانا اورث دم. وانا واقف سمعت صوت راجل بيتخانق جوه وعمال يصرخ في حد وصوت رجلين كتير. فتحت الكشاف مش شايف قوي، التراب في كل حتة. بقيت ماشي انور بالكشاف على التراب المقفولة وصوت الخناقة شغال، بحاول اعرف جاي منين. مشيت بالنور وفجأة سمعت صوت صرخة ولقيت حد بيجري. ما كانش مني غير اني وقفته، كان عمال يبص وراه ومسك رقبته. فزعقت فيه وقلت له بتجري ليه، في ايه؟ لف وبص وشال ايده من على رقبته، لقيت رقبته مقطوعة، جسمي اتخشب وهو بيبص لي وقرب من ودني وانا مش عارف اتحرك وبيحاول يتكلم. وقال لي كلمة غريبة جدا، ادفني. ايوه قال لي ادفني. وسمعت صوت جاي من جنبي، انت واقف عندك بتعمل ايه؟ بصيت للصوت لقيت واحد واقف جنب المقابر وبيقول لي ما بتردش ليه. انا ما كنتش قادر احرك لساني، مش عارف اقول له اي حاجة. لقيته بيقول لي انت خايف، اوعاك تخاف، مفيش هنا حاجة تخوف. مسك ايدي واتحرك بيا وقفنا قدام قبر مفتوح. بص كده شايف ايه اللي جوه، ركز ركز، ده مش شايفه ازاي. حسيت بحاجة بتمسك ايدي تاني، بصيت بجنب عيني لقيت طفل صغير، نفس الطفل اللي شفته في هو اللي شفته ورا الراجل الشيخ، بس وشه كان ازرق. وحسيت بهوا جاي من جنبي، حركت رقبتي بالعافية لقيت الراجل التاني واقف جنب مني وبيبص للقبر المفتوح. قلت له انت مين؟ ايدي اتحطت على كتفي، شهقت وبصيت لقيت راجل كبير لابس جلابية، واللي عرفت بعد كده ان ده الغفير، وبيقول لي بتبص على ايه جوه. خرجني وقعدت معاه في المسجد اللي جنب المقابر، ارتحت عنده شوية. وقبل ما اتكلم معاه دماغي ما كانش فيها غير سؤال واحد، هما كانوا جايين علشان يعرفوني ان عليا طار بس؟ قلت له انا جاي لعيلة متولي الجزارين. تصدق انت فيك شبه من يسرى ابو متولي؟ قلت له ده يبقى ابويا. ايه ده ابوك؟ وشه اتقلب، لقيته بيشدني من ايدي، وكان في كام عيل بيصلوا طلعهم بره الجامع وقال لي وانت ايه اللي جابك؟ انا جاي اشوف اهلي. يا ابني توكل على الله، امشي خلي النار اللي ابوك ولعها تفضل خامده، خد بعضك وارجع مكان ما جيت. انا هسلم على اهلي وهمشي، مش جاي اعمل مشاكل. وانت فاكر ان انت اللي هتعمل المشاكل؟ عيلة الجزارين كلهم لو شافوك هيقتلوك.
1: ليه؟
0: عشان لو حد من عيلة الراجل اللي قتل ابوك شافك هيقتلك، وهم مش عايزين يدخلوا في دم تاني. اسمع يا ابني، ابوك دخل على الراجل قتله هو وابنه، الناس دخلت لقيته مدبوح في السرير وابنه لقوه محطوط في زير المية ومقفول عليه. لما شافوهم كده حلفوا انهم هيقتلوا ابوك، عشان كده هو هرب. والنار فضلت خمدة موجودة بس تحت الرماد، ما اطفتش ابدا، نار الناس ما اطفتش والناس ما نسيتش. الايام ما بتنسيش. الناس دي لحد دلوقتي ما دفنوش العيل وابوه، سابوهم زي ما هم في البيت. ايوه زي ما بقولك كده، وقالوا مش هندفنهم ولا ناخد عزاهم غير لما نجيب حقهم. وقتها انا فهمت ان هم كانوا جايين لي عشان ادفنهم، لان انا الوريث. لما خلص كلامه قلت له انا همشي حالا، وخدت بعضي وخرجت، بس عملت نفسي ان انا رايح للموقف، لكن غيرت اتجاهي ورحت اسال على البيت اللي حصل فيه كده. ولما وصلت استنيت الناس تنام والشوارع تفضى، فضلت ادور بعيني لحد ما لقيت مكان كويس ادخل منه. طلعت على الطوب ونطيت، وكنت جوه البيت خلال دقايق. نورت بكشاف التليفون، البيت ريحته صعبه، التراب في كل حته. دخلت اوضه من الاوض، لقيت حد على السرير، بقايا شخص. عرفت انها الجثه، قربت منها اتحللت، ده حتى اللي باقي منه ناشف، الدم زي ما هو متجلط على السرير وعلى المخده. شلت كومه العظم دي وطلعت بيه في الطرقه اللي بره، ودورت بعيني لقيت فيه زير مكسور، وجوه منه جثه طفل برضو حالتها ما تختلفش عن حاله الاب. شلته هو كمان، ودورت بالكشاف في البيت، لقيت شوال مرمي على جنب، جبته وبدأت أدخل الجثتين فيه. فصلت عظم ده عن عظم ده علشان يدخل، وأخدته وطلعت من مكان ما جيت. بصيت للشارع ما شفتش حد، خرجت واحدة واحدة، خرجت للشارع، رحت للمقابر. كنت بفتكر الطريق اللي أنا شفتها في الأول، قدرت أفتكر مكانها على قد ما أقدر، ووصلت. وفضلت ادور لحد ما لقيت تربة مفتوحة، تربة ملهاش باب، تربة انا كنت واقف قدامها قبل كده. دخلت وبدأت احفر، حفرت حفرة كبيرة وحطيتهم فيها. خلصت وخرجت، وقفت اقرأ لهم الفتحة. اتنفست اخيرا بعد غلب وبعد سنين مرار، لما حسيت ان اخيرا كل حاجة خلصت. خرجت برا وبدأت امشي، ما كانش في حد أسأله، لحد ما شفت بنت صغيرة واقفة قدام باب بيتهم. قلت لها الموقف منين يا حبيبتي؟ أنا سمعتك وانت بتتكلم مع الشيخ نور، وعرفت ان انت ابن يسر ابو متولي اللي قتل عمي، وهروح اقول لابويا انك جيت. ودخلت جري على تنادي.

0: أنا مستنتش لحظة وجريت، فضلت أجري أجري لحد ما قلبي كان هيقف، ووصلت الموقف، نطيت في عربية ورجعت القاهرة، لكني مرجعتش بيتي. أنا رحت بسرعة على بيت أمي، مفتاح اللغز عندها، لأنها طالما خبت عليا موضوع الطردة من الأول فهي أكيد مخبية شيء وحاجة أكبر. أول لما فتحت لي الباب وشافت وشي اتخضت، ما اديتهاش فرصة تسأل ولا تطمن، دخلت وقعدتها قدامي وقلت لها دي مخبية ايه تاني؟ ما انا قلت لك يا ابني كل حاجة، بقولك اللي بيحصل لي انا ومراتي ده مش بسبب طارو بس، في حاجة تانية، قولي اللي تعرفيه كله، انا لسه راجع من البلد وعرفت حاجات كتير قوي. ايه؟ رحت البلد؟ حكيت لها كل اللي حصل معايا هناك، وهي برضو عملت تنكر تنكر، لما خلاص لقيتني يا قاتل يا مقتول زي ما بيقولوا، ترعشت وفضلت تعيط، وبعدها قالت كلام عمري ما كنت اتمنى اسمعه. قالت لي ان ابويا بعد ما هربوا كان كل شوية يصحى من النوم مفزوع، لانه كان بيشوف حلم واحد متكرر، بيشوف الراجل وابنه في المنام وبيسمع حركتهم في البيت. وبعد سنتين تلاتة بعد ما هربوا، في واحد صاحب ابويا كان اقرب واحد ليه، كان بيجي البلد كل فترة يطمن علينا، وهو اللي ساعد أبويا في الهروب زمان. وأبويا عرف منه أن أهل القتيل لما حسوا بيأس في موضوع الطار وأن هم يلاقوه ومعرفوش يوصلوا له، راحوا لواحد من بتوع السحر وعملوا عمل يقطع نسل أبويا. وأن أبويا لما سمع من صاحبه كده قال أن اللي بيشوفه ده ليه علاقة باللعنة والعمل والسحر ده، فراح هو كمان لواحد من بتوع السحر، والسحر قال له نفس الكلام ان معمول لك سحر عشان نسلك يتقطع، ولانه ساب بيته زي ما هو في البلد، فالناس اللي عملوا له السحر قدروا يوصلوا لكل اللي محتاجينه علشان السحر يتعمل، يعني زي ما يقولوا القطر كان موجود بالجملة من قلب البيت، هدومه وهدوم امي والحاجات كلها. والنتيجة ان اي ولد بيجي من صلب ابويا مش هيتهنى بيه غير لما المظلمة تترد لاهلها، مش هو اللي ما يخلفش، لا يخلف ولا ابنه يخلف وينقطع النسل الكل عشان ابويا يعيش متعذب لما يشوف ابنه متعذب. من يومها ابويا حلف انه ما يخلفش، وعشرين سنة هو عايش على اليمين ده، حد ما كبر وافتكر ان الزمن دفن كل حاجة، وانه لما يخلف مش هيعيش قد اللي عاشه عشان يشوفني هتجوز وخلف ولا لا، وعلشان ما يسيبش امي لوحدها، وكمان اهل الطار ما كانوش يفتكروا ان ابويا هيعرف موضوع السحر ويقرر ما يخلفش طول الفترة دي. ساعتها فكرت وانا بتحسر وقلت لنفسي يعني هو عاش حياته بالطول والعرض بعد غلطته، وقرر يعاقبني بسيرته وسمعته وطاره ولعنته، ويسيبني في الدنيا لوحدي اتحمل نتيجة ذنب هو اللي عمله. امي كملت كلامها وقالت لي ان ابويا لما وافق يخلف مرض بعدها بكام يوم ومات من غير ما يعرف اصلا ان امي كانت حامل فيا، يعني ابويا بمجرد موافقته انه يخلف وانه قال لامي تمنع كل الوسائل بتاعه منع الحمل مات بمجرد ما الحمل حصل، حتى قبل ما يعرفوا ان في حمل، ده يمكن مات بعد كام يوم من حدوث الحمل نفسه، لانه يعني ما بيتعرفش ان في حمل الا بعد شويه علامات بتاخد لها اسبوعين ويمكن اكتر علشان الناس تبتدي تحس ان في حمل. أمي كملت كلامها وقالت إن بعد موت أبويا ومعرفتها بالحمل لقيت نفسها تبقى وحيدة في الدنيا، خافت ما رضيتش تنزلني وهي حامل فيا. سألتها عشان كده طبعا كنت كل ما أقول هتجوز تعترضي وتقول لي خليك معايا ما تسيبنيش وتطلع عيوب الدنيا في كل عروسة. قلت لها ليه أنا أدفع ضريبة كل العك والقرف ده؟ وساعتها فهمت كل حاجة، وان اللي عملته فاطمة عند الدجال ما كانش هو السبب، هو فتح باب اوسع ان اللعنة تظهر وتتفشى وتكتر. ابتدت من عدم الخلفة وانتهت بمروحها للدجال وحملها، بعدها كل حاجة بقت واضحة ورجعت اللعنة كاملة من جديد، وبقيت اشوف كل اللي ابويا شافه اكتر. قمت من عند امي ومشيت، لا روحت ولا عارف هروح فين، ولا هروح لشيخ ولا هروح لدجال، فضلت ماشي في الشوارع ورجعت البلد من جديد، وانا مقرر يا اما يقتلوني واللعنة تنتهي يا اما اقنعهم اني ماليش ذنب واعيش، ولما وصلت دخلت عليهم البيت وقلت لهم انا مين وابني مين. الدنيا اتقلبت والكل يجري وعايز يقتلني. قلت لهم اسمعوني وبعد كده اعملوا اللي انتوا عاوزينه، انا ماليش ذنب في اي حاجة، صاحب الذنب مات. عايزين تموتوني انا ما عنديش مشكلة، بدليل ان انا جاي بنفسي. في اللحظة دي كبيرهم قام وقال لي ان اللي ماتوا بقوا بين ايدين اللي خلقهم، وهو اللي وحده بيرد الحقوق والمظالم، واطراف النزاع كلها ماتت، وانك مالكش ذنب في حاجة، وكفاية انك جيت وقدمت نفسك لينا، ده فيما معناه زي ما تكون جايب كفنك بايدك. وتحول الموقف 180 درجة، اتعمل اعلان ان جيت سلمت كفني بنفسي، واحتفال، وسابوني امشي بشرط واحد، اني مخلفش، واني لو خلفت هيقتلوا ابني قصاد عينيا. قلت لهم اقتلوني انا، رفضوا، وده كان شرطهم الوحيد، فما كانش عندي اختيارات غير اني اوافق. ساعات بيبقى ذنبك الوحيد في الحياة انك موجود فيها من غير ما تختار اهلك. كم واحد في اللي بيسمعوني دلوقتي بيتفق معايا في العبارة دي؟ اقولها لك تاني، ساعات بيبقى ذنبك الوحيد في الحياة انك موجود فيها من غير ما تختار اهلك. احتسبت ده خير من عند ربنا، وان العوض عند ربنا، ومشيت. ومن بعد كل حاجة كنت بشوفها في الفترة اللي فاتت، كل حاجة خلاص اختفت، لا شفت طفل ولا سمعت اصوات ولا كبار ولا صغار ولا اي حاجة. النهاردة يعتبر فات 10 سنين. انا طلقت فاطمة، مش عشان اللي عملته، لا، علشان من حقها تعيش حياة سوية. وبالمناسبة هي اتجوزت وخلفت، وامي ماتت، وانا وحيد. بتمنى كل لحظة ان هما كانوا قتلوني احسن من اني اعيش كده بتعذب، اني بتعاقب بذنب ماليش اي يد فيه. والله ما عارف اقول ربنا ينتقم منهم ولا يسامحهم، لكن بالنسبة لابويا، لا تعليق،
1: لا تعليق.

0: أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية. شعارنا دايما العهد على الرأي. مجموعة من التجارب الحقيقية اللي وصلت لنا وحصلت بالفعل لأشخاص زيك وزي، أو حتى حد سمع عنها وبعتها لينا علشان ننقلها، وإحنا زي ما بيقولوا إحنا حلقة الوصل بين صاحب التجربة أو اللي بيحكيها على لسان حد وبين حضرتك كمتابع. سلام عليكم يا أحمد. أنا إسراء، أنا من اسكندرية، وكنت حابة أشارك معاك ومع المعلمين تجربة حصلت لأختي مش معايا، بس هي حكتها لي وأنا هنقلها لك زي ما حكتها لي بالظبط. بس قبل ما أحكي عايز أقول لحضرتك أني لازم أسمع حضرتك قبل ما نام كل يوم، وبصراحة معرفش ليه صوت حضرتك كده بيخليني أروح في النوم بمزاج، حاجة أنا مش فاهماها لكن بستمتع بيها. أختي من الشخصيات المرحة جدا وقلبها طيب جدا، لكن الموضوع بدأ معها بحلم شافت واحد أسود طويل بيظهر لها في كل حلم، وبصراحة هو مش بيعمل لها حاجة، مجرد بس بيفضل واقف، لحد ما في يوم وهي صحية تخيلت بيه كأنه ظل حد وقاعد فوق الدولاب ولافف إيديه حوالين رجله وضامم نفسه كده. موقف تاني كان جوزها نايم جنب منها، وقتها سمعت صوت نفس عالي جدا ورا منها. قالت لجوزها اعدل نفسك عشان صوت نفسك عالي. قال لها انا ما بتنفسش بصوت عالي. قالت له طب اسكت وركز. سكت هو وهي وفضلوا مركزين، وقالت له هتسمع صوت حد معانا في الاوضه. وفعلا لما سكتوا والدنيا بقت هاديه سمعوا صوت نفس جامد بينهم الاتنين. قالت له ايه ده، صدقتني؟ هو اتخض جدا لانه كان دايما ما بيركزش في الحاجات دي ومش من طبعه انه بيصدق في الكلام ده. الموضوع عدى، وبعدها بفترة يونس نقلوا في شقة جديدة ايجار. وبتقول ان برضو بدأت يحصل ليها مواقف زي مثلا تلاقي الاطباق وقع على الارض متكسرة بدون سبب، او الاجهزة تشتغل فجأة، لحد ما في يوم فضلت تزعق وتقول كفاية بقى كفاية انا تعبت. اختي وهي بتحكي لي الكلام ده قالت لي اصل هو بيبقى عايز يشغل دماغي بوجوده ويشغلني، زي ما تقولي كده بيلعبني. تاني يوم الصبح قامت عشان تدخل الحمام، لقت بنتها الصغيرة قاعدة في الطرقة جنب باب الحمام، فسألتها انت قاعدة كده ليه؟ امي كملي نوم. اختي بتقولي ساعتها لفت نظرها ان تسريحة شعر بنتها متغيرة مش زي اللي بتسرحها لها، وان دي مش هدوم بنتها. الله، دي مش بنتها،
1: دي مش بنتها، دي مش بنتها، دي مش بنتها، دي مش بنتها، دي مش بنتها.
0: استعاذت بالله من الشيطان الرجيم ودخلت الحمام وطلعت ما لقيتش البنت اللي كانت شبه بنتها. انا مش عارفه هي يونس ازاي اصلا سابت بنتها بره ودخلت وطلعت. المهم انها بعد لما دخلت اوضه بناتها لقيت بنتها نايمه في عز نومها. هل لديك تفسير يا يونس او لدى المتابعين؟ نروح لطه اللي بيقول انا من الزقازيق، وفي يوم كنت مسافر مشوار القاهره وكان في احتمال اضطر ان انا ابات هناك ليله او ليلتين حسب الظروف، وبعدين بابا اقترح عليا اروح ابات في شقه عمي هناك. الشقه اصلا مقفوله من زمان لان عمي مسافر بره مصر، لكن مفتاحها مع بابايا. وفعلا اخدت المفتاح، وبعد لما خلصت المشوار بتاعي رحت علشان ابات هناك. طبعا الشقه من جوه كانت مطربه، بس انا فتحت الشباك ونظفت السرير والاوضه عموما. بصراحة الشقة كانت واسعة وفاضية، فقلت أشغل التلفزيون على القرآن أو حاجة تعمل صوت في المكان وبركة. وقتها كنا في الصيف والجو حر جدا، فشغلت المروحة ونمت. صحيت فجأة لقيت الدنيا ضلمة كحل ومش شايف حاجة. دورت على التليفون لقيته وشغلت الكشاف بتاع الموبايل، بس لاحظت إن برغم الضلمة دي إن المروحة شغالة عادي. السؤال هنا، إيه اللي طفى النور والتلفزيون بقى؟ بعد شوية النور جه بس قطع تاني، وقطع وفضل ينور ويطفي بطريقة مضطربة لحد ما استقر وبقى شغال كويس. قلت هنام، بس أول ما جيت أنام سمعت صوت رجل ماشية في الشقة. اتخضيت، أنا لوحدي مفيش حد، فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن رغم كده كنت سامع صوت الخطوات اللي ماشيه. رجعت اتغطيت وكل ده بيحصل وانا عمال احاول اقنع نفسي واقول ان انا بتخيل، بيتهيأ لي، وقلت انام خلي الليله دي تعدي على خير، ونمت. بس فعلا وانا نايم حسيت اني مش قادر اخد نفسي، وشويه وانا بين النوم والصحيان اتهيأ لي ان في ناس دخلوا عليا الاوضه وجم قعدوا على طرف السرير. انا ما كنتش شايفهم كويس، بس هما كانوا ناس كتير قوي. فجأة رحت في النوم وبعدها صحيت فاقد الاحساس بالوقت. انا مش عارف احنا امتى والساعة كام. قمت شغلت التليفون على القرآن الكريم لحد ما النور الشمس دخل، وبعدين نزلت ورحت الحمد لله، يعني روحت بعد ليلة صعبة قوي. كل الكلام ده بدون إضافة أو نقصان، وزي ما حضرتك بتقول دايما العهد على الراوي. بس عاوز أعرف رأي اللي بيتابعوك يا يونس، زي حالاتي كده يعني، في اللي حصل وتفسيره إيه. وشكرا ليك كالعادة صاحب التجربة لما بيطلب. أنا بطلب من حضراتكم أنكم تكتبوا في التعليقات آرائكم، وتعالوا نروح لتجربة كمان. كنت مترددة كتير أبعد، بس ياريت من غير اسم تقرأ تجربتي، هي طويلة وبعتذر عن الإطالة. هي تقدر تقول عليها أنا سميتها رحلة في عالم الصحراء. البداية لما كنت في يوم تجمع عائلي وجي واحد قريبي صوته حلو في القرآن وحافظ كتاب الله، قال لي تعالي أرقيكي شكلك محسودة. وفعلا رحت وبدأ يقرأ عليا ويرقيني، لكن حسيت إن الدنيا سودت، ما حسيتش بنفسي خالص، غبت. وقالوا لي بعد كده إن إيدي ورجلي تشنجوا وبقيت أصرخ فيهم. بعدها بمدة كلموا شيخ أو دجال قال بيعرف بالصورة علشان مع جن تابع لي، ولما شاف صورتي قال إن عليا مس، وإن لازم يعني يحصل اغتسال لمدة أسبوع بشكل معين وبعدها بقى كويسة. العيلة خافت علشان سمعتها إن بنتهم ملبوسة بقى ومحدش هيجيلنا بقى يعني، وقالوا للناس إن أنا بستعبط وما عنديش حاجة. وقتها أنا ما كنتش أعرف إن في موضوع الجن والكلام ده، واقتنعت إن أنا كل اللي عندي مرض نفسي، وكنت بحاول وبعافر وبقول إن ده مرض نفسي ولازم أقاوم وأساعد نفسي إن أنا أخف. وبقيت أحلم بكوابيس وأشوف حاجات محدش غيري بيشوفها، وأنا رافضة أتكلم عشان ما أتعرضش للزعيق والتهزيق من أهلي. في الفترة دي بقيت أروح المقابر كتير، وكانوا أهلي مستغربين، بس بقيت أقول لهم إن بروح أزور جده أقرأ له الفتح. بس الحقيقة يونس إن المقابر كانت المكان الوحيد اللي الجن مش بيجي ورايا فيه، وأنا معرفش السبب عشان ما تسألنيش ليه، رغم إن الطبيعي إن المفروض الجن يكون موجود في المقابر. بس اللي كان بيحصل إني لما بروح هناك بحس براحة، فده اللي خلاني أقول إن هما بيسيبوني. في مرة كنت نايمة صحيت حسيت إن حد قاعد على صدري او ضاغط على صدري ومكلبش ايديا ورجليا وقافل بقي. ما كنتش قادر اشوف ايه ده لاني كنت طافية النور والدنيا ضلمة، لكني كنت حاسة بكل ده. حاولت احرك ايدي لكن معرفتش، وحسيت اني متجمدة او مشلولة. جيت انادي على والدتي عشان تلحقني، لساني ما تحركش، بقي مش عايز يفتح، وبقيت مش متأكدة هو انا صاحية ولا نايمة. حسيت ان روحي بتطلع مني، مش قادرة اتنفس، لحد ما مدرتش بحاجة واغمى عليا. لما صحيت لقيت حاجة بتوجعني في كتفي، بشوف ايه ده في المراية، لقيت علامة زي علامة كف ايد ازرق الدم مكتوم فيها. وفضلت يومين بعد كده فقد النطق ومبيحصلش حاجة اني عمالة ترعش. ماما ودتني لواحد ذو علم وخلق معروف، ولما دخلت له بدأ يسألني على الاحلام والاعراض واللي حصل معايا، حكيت له. بدأ يقرأ، مش فاكرة غير اني كنت بتنفض وجسمي بيتشنج، فقال ان ده اسمه سحر تعطيل، واداني ورقة فيها ادعية وطلب مني حاجات معينة اعملها كل يوم، حاجات كلها فيها ادعية يعني وصلوات. خرجت من عنده وانا تعبانة ومش قادر اقف على رجلي. رحت البيت وقلت لهم الراجل ده كذاب زيه زي اللي قبله، ما بيفهمش حاجة. والدتي صممت ان انا التزم بكلامه وننفذه. هو قال لي اي احلام اشوفها لازم اكتبها بعدها على طول قبل ما انساها. بعدها بمدة حلمت ان احنا في بيتنا القديم، بس في واحدة عايزة تأذينا بأي طريقة واحنا بنهرب منها طول الحلم، لحد ما شفت باب بيتنا القديم وقدامه شباشب وجزم كتير، لاننا كنا بيت عيلة وده كان الطبيعي ساعتها. وقتها شفت حد معاه قماشة مطربة بيفضي منها كده حاجة في الارض، واذا بيخرج منها فيران كتير، وهجمت وجات تجري وبدأت تعض فيا. صحيت من النوم على ألم ووجع العضات دي. رجعت تاني للشيخ، قال ان ده سحر وقلب بسحر العشق، ورغم ان التزمت بكلامه بس ما كنتش بتحسن خالص، لحد ما الناس نصحونا بواحد تالت. فين بقى التالت؟ في الصعيد. الغريب ان لما رحنا له عرف كل حاجة من غير ما اتكلم او احكي له، وقال ان في سحر والسحر اتعمل على كذا، وقال اسامي اخواتي وحاجات ما حدش يعرفها غيرنا. قلت بس ساحر طالما اخد اسمي واسم امي زي باقي الدجالين. طلب شوية حاجات والدي راح جابها، بخور وورق احرقه في بخور تاني، وهيتبل الورق المتبخر واشرب المية بتاعته، وورق تالت استحمى بيه، والحاجات دي كلها فيها اسمي واسم امي وايات قرآنية كتير. واداني حجاب قماش وقال لي البسه. ما كنتش مقتنع زي اللي قبله، لكن ما كانش قدامي بدايل. كنت بدهن على جسمي زيت ريحته غريبة، وولع بخور أرمي فيه ورق فيه آيات قرآن واسمي مكتوب فيه واسم أمي ووقف عليه. أقولك يا يونس اللي حصل، بعد أسبوع أنا تحسنت، ما عرفش إزاي، أنا ما كنتش مقتنع بس لقيتني بتحسن، ورجعت لحياتي تاني، ورجعت أواظب على الصلاة والقرآن عادي. فضلت فترة لحد ما قلت أفتح الحجاب اللي الراجل ده ادهولي. فتحته لقيت مليان رموز وكلام مش مفهوم، وفي حتة صفيح مربعة موجودة في وسط الحجاب ده. الصفيحة دي فيها رموز وعلامات واسمي واسم أمي. خفت وحرقته وقلت خلاص أنا كده بقيت كويسة. بس ما عداش أيام وبدأت أحس إن في حاجة جديدة جات معايا، والحاجة دي أسوأ بكتير ولسه مستمرة معايا لحد حالا. لما باجي أتكلم بحس إني مش لوحدي، لما باجي أنام بحس إني مش لوحدي، وأنا في الحمام دايما حس إني مش لوحدي. ادعولي ربنا يصرف عني الأسى. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، من فضلك انضم لجروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب اسمه عيلة أحمد يونس، وتأكد ان فيه فوق 230 ألف مشترك. تيجوا نروح لتجربة من المملكة العربية السعودية. مصطفى الهلابي، من فترة حصل معايا موقف مرعب حبيت أبعته ليك أستاذ أحمد. أنا هحاول أحكيه باختصار وأقول الأحداث الهامة يعني فيه. أنا في يوم أنا ومجموعة من أصدقائي طلعنا زي رحلة أو تخييم في البر، وقلنا هنروح لواحة من الواحات المعروفة ونخيم هناك. جهزنا نفسنا وجهزنا كل حاجة سواء الأكل أو الشرب أو أي تسالي. ركبنا العربية رحنا المكان في الصحراء عندنا، وفضلنا نلف بالعربية هناك كتير لحد ما وصلنا المكان صحراوي حرفيا، مفيش حاجة حوالينا ولا جنبنا، فقلنا هنخيم، والموضوع ده عندنا معتاد على فكرة. طلعنا الخيم وبدأنا ننصبها ونظبط كل حاجة. الموضوع كان متعب إلى حد ما لكنه ممتع. كنا 4 صحاب ونصبنا خيمتين بحيث إن كل 2 يناموا في خيمة مع بعض. وبالليل ولعنا نار قدام الخيام وقعدنا قدامها، وفضلنا نحكي ونتكلم ونهزر، وكانت القعدة جميلة لحد ما قررنا ندخل وننام. وفعلا دخلت الخيمة ونمت في ثواني، بس فجأة صحيت على رفرفة جناح زي أجنحة طيور يعني. فتحت عيني عشان ألاقي الدنيا منورة كأن الشمس طلعت، ولمحت الطائر اللي كان باين زي كتلة سودة من ورا الخيمة قبل ما يتحرك ويطير مرة تانية. طلعت أشوف في إيه لكن ما لقيتش حاجة خالص، والمرعب أكتر إن الدنيا كانت لسه ليل. قلت لنفسي يمكن كابوس أو تهيؤات أو خيالات، ورجعت مكاني وفضلت قاعد شوية لحد ما عيني غفلت تاني. بس برضو صحيت تاني، والمرة دي برضو صحيت فجأة، لكن المرة دي صحيت على صوت حد بيتحرك وبيحدف علينا طوب من برة. صحيت مخضوض الصراحة، وبرضو صاحبي صحي وطلعنا جري برة ما لقيناش أي حد، وفي نفس الوقت لقينا باقي الأصدقاء صحيوا هم كمان، وتجمعنا كلنا سوا علشان نشوف إيه الحكاية. وفجأة سمعنا كلنا صوت صرخة، صرخة مرعبة وقوية جدا لدرجة اننا اتجمدنا في مكاننا وكنا عايزين نجري، بس هنجري نروح فين؟ شوية ولمحنا زي حد او شيء جاي من بعيد بيقرب ناحيتنا ببطء شديد. طلعت الكشاف وسلطت عليه الضوء بس كان فراغ تام. طفى الكشاف، نشوف زي خيال حد بيتحرك ناحيتنا، اولعه الخيال اختفى. في اللحظة دي جالنا صدمة من الخوف. واحد صاحبنا جري ولع نور كشاف العربية وولعنا كل الانوار اللي معانا وفضلنا صحيين لحد ما النهار طلع ومشينا. الحمد لله انا لحد اللحظة اللي كاتب فيها الكلام ده كل ما افتكر الموقف ده احمد ربنا انه عدى بسلام. واكم من المواقف اللي بتحصل عندنا في البر دايما في الحاجات دي ملهاش اي علاقة بان الدنيا بتتغير او بيحصل تقدم. الصحراء يا يونس صحراء مهما حصل. بفكركم دايما حلقة الكلام معلمين وسهرة كلام معلمين، لو انت بتسمع حلقتنا سواء يوتيوب او راديو، كل يوم خميس الساعة 12 بالليل سهرة رعب على الراديو 90 اف ام، بيكون فيها العديد والعديد والعديد من الفقرات.

ونروح لتجربة فاطمة الزهراء قاسم. أنا حضرت أكتر من موقف وفاة وكان سني صغير، لكن اللي فوق الإدراك فعلا اللي حصل مع والدي الله يرحمه. احنا كنا في رمضان وهو توفى قبل الفجر في المستشفى وما اتصلوش بينا. يومها انا كنت بصلي قيام ليل وتهيأ لي ان بابا جه وقف جنبي وانا بصلي، اتصورت انه خف وانه بقى كويس، فخرج من المستشفى وجه وجالي لان انا اللي كنت صحية في البيت. ولما خلصت الصلاة قمت ادور عليه ما لقيتهوش، والفجر كان بيأذن. فضلت اقول ايه، هو معقول دي تهيؤات؟ يا بابا يا بابا. بدأت أصلي الفجر وتخيلت بيه تاني وهو معدي ودخل الأوضة اللي فيها أخويا. لما خلصت صلاة قمت أدور عليه تاني وندهت عليه، مفيش رد. حاجة جواه قالت لي بابا مات. خفت أصدق اللي بيتقال في عقلي ودخلت أنام قبل ما نروح للمستشفى. بابا كان عنده عادة أنه لما بيلاقيني نايمة بيسيب لي المصروف بتاعي على الكومود ويخبط على عليه خبطتين علشان ينبهني عشان ما اتأخرش على محاضراتي. كنت لسه صاحية وغمضت عينيا وصحيت على الخبطتين دول، فتحت عينيا ما لقيتهوش. عرفت بنسبة 95% احساسي قال لي ابوكي مات. مش قادر انطق الكلام ده ولا اقوله لحد. ساعتين بالظبط عمي اتصل من المستشفى يبلغنا بوفاة بابا. صدمة ما بعدها صدمة. فضلت ما بتكلمش ما بنطقش، مصدومة من اللي حصل. خلينا اروح لك لموقف تاني يونس، بس حصل مع جارنا اللي توفى في نص فبراير اللي فات. اللي حصل ان بطريقة غريبة مع ربكة تنظيم الجنازة، بدل ما يدخلوا بنته معاه في العربية اللي بتنقله دخلت انا. والعربيات فضلت واقفة حوالي نص ساعة عند السيدة نفيسة، حاجة معطلاهم، وفضلت انا مع النعش لوحدي. فقلت هقرا له قرآن وادعيله. بعدها بكام يوم كنت بين اليقظة والمنام اتهيأ لي ان شفت جارنا ده. شفته وانا عارفة انه ميت، بس شكله كان اصغر في السن، شعره مش ابيض، بالعكس ده صبي ولابس لبس حلو، وكان جاي يطمن على بنته. والاكيد ان ده ما كانش حلم، لان حتى لما صحيت كنت حاسة والله العظيم بوجوده بشكل فظيع. معرفش ليه انا اللي شفت ده، معرفش، بس انا فعلا ليا اكتر من موقف فيما يخص موضوع الوفاة. تجارب حقيقية، ودوما نرفع شعار العهد على الراوي. كل واحد بيحكي التجربة احنا بننقلها لحضراتكم. لو عايز تحكي تجربة من تجاربك ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك. الجروب اسمه عيلة احمد يونس بالعربي، وفوق 230 الف من العيلة العظيمة اللي انا بتشرف اني واحد منهم هيكونوا في استقبالك. سلام عليكم احمد، عندي قصة حصلت واتمنى تتزع في تجارب حقيقية، وزي ما انت بتقول العهد على الراوي، وانا هنا الراوي او الراوية. انا من زمان وانا بحب اقرأ في كتب الجن واي حاجة بتجيب سيرتهم وتتكلم عنهم، وكمان بحب اجيب روايات مرعبة، وكنت بحب اقرأ قبل ما انام مباشرة، واحيانا كمان اقرأ وانا في الحمام. ولما اجي انام كنت بدخل الاوضة وطبعا اطفي النور واقفل الباب عشان اندمج مع الاحداث. المهم في يوم كنت بقرأ كالعادة في كتاب بتاع سحر وكده، ولما جيت انام وغمضت عيني حسيت ان جسمي نايم بس عقلي شغال في الكتاب والكلام اللي قراه، مش عارف انام النوم اللي هو اللي عارف العميق. طول الليل كوابيس واحلام مفزعة شايفة فيها نفسي، وشايفة ان في حاجات محوطاني وعمالة تنفخ في وشي، والريحة وحشة قوي من اللي طالعة من بقهم. قمت من النوم مش عارف اخد نفسي والريحة في مناخيري، بس سمعت صوت صرخة في عقلي، صرخت واحدة ست في دماغي في نفوخي. الصوت فضل يزيد ويزيد لحد ما بقيت مش سمع حد غيره. فتحت عيني وقريت قرآن لحد ما اتطمنت وحاولت انام تاني. حسيت ان حد ضربني على نفوخي، وسمعت حد بينادي باسمي. فتحت عيني قلت يمكن اختي عاملة فيها مقلب مثلا. مفيش حد. موقف تاني بعد كام يوم، كنت لوحدي في الأوضة والباقي كله نايم، بس بعد شوية بلمح بطرف عيني في الأوضة، لمحت خيال حد ماشي وتلفت مفيش حد. حاولت أقنع نفسي أني بتخيل، لكن بعد شوية سمعت صوت خبط أقوى من الأول،
وسمعت أصوات ناس عمالة تجري في البيت كأنهم بيجروا ورا بعض. طلعت تاني برا ومفيش حاجة، وزي أول مرة الكل نايم كأن أنا الوحيد اللي سمعت الصوت ده. بس مرة واحدة لمحت خيال ناس اتحركوا بسرعة واختفوا ناحية البلكونة. رحت فتحت البلكونة وبصيت على الشارع، لمحت حد بيجري بسرعة. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ودخلت جوه بسرعة وقفلت البلكونة. أنا فضلت عايشة يا يونس في حالة رعب شديدة قوي بعد الموقف ده، لحد ما بالصدفة في رمضان وكان بعد صلاة التراويح، وحكيت لمقرئة وشيخة هناك اسمها خالتي فاطمة. حكيت لها كل اللي بيحصل، قالت لي شغالي الرقية الشرعية في البيت وشغالي قرآن كتير وكل حاجة هتتظبط، وقالت لي ان في حاجة في البيت دخلت وعايشة ومعششة معاكي مش عاوزة تخرج او تسيبك في حالك. قلت لها طب ليه؟ قالت لي انت قادرة، شوف انت بتقلبي في ايه وبتقري في ايه وهو السبب. فاطمة السيد بتحكي وبتقول أن تجربتي ممكن تكون متلخبطة شوية، بس هحاول أحكي كل حاجة بالترتيب. أنا بعد لما دخلت الجامعة وسكنت في شقة مع مجموعة طالبات، اتعرفت على شلة بنات كويسين ومحترمين قوي، ومن ضمن الشلة دي كان في بنت اسمها صباح، وده مش اسمها الحقيقي بالمناسبة. صباح دي كانت بتقول إن عليها جن، وبصراحة أنا واحدة من الناس ما كنتش مصدقة اللي هي بتقوله. المهم هي ما كانش ليها صحاب كتير، يعني يدوب بنتين تلاتة وأنا كنت واحدة منهم، وزي ما قلت ما كنتش مصدقة موضوع ان عليها جن والكلام ده كله. كنت بقول انها بنت زينا، ممكن يكون مشاكل نفسية اضطرابات او حاجة او بتكذب عادي يعني. وفي مرة كنت قاعدة مع مجموعة بنات في الجامعة بعد ما خلصنا المحاضرات، وجات سيرة صباح واسمها اتكرر اكتر من مرة، وكنا بنضحك واحنا بنتكلم، وفجأة اقسم بالله يا يونس صباح ظهرت فجأة ولقيتها جاية علينا. كلنا برقنا وسكتنا، وهي فضلت تبص لنا من غير ما تنطق. سلمت عليها وهي ردت ومشيت وكملت طريقها. مجرد ما مشيت كلنا فضلنا نقول يا ريتنا جبنا سيرة مليون جنيه، يا ريتنا مش عارف ايه، ربع جنيه مخروم والحاجات دي. بعد الموقف ده بكام يوم كنا قاعدين بنتكلم في حاجات عادية واسمها تكرر تاني، وفجأة ظهرت برضو وفضلت واقفة تبص لنا شوية وبعدها مشيت. عايز اقولك ان المرة دي لاحظت وركزت في اللي بيحصل، وفضلت مركزة كتير لحد ما في مرة برضو وإحنا بنتكلم أنا اللي قلت اسمها وتعمدت أعمل كده وبدأت أتكلم عنها، وظهرت ولقيناها جاية علينا. إحنا بقينا كلنا متأكدين إن إحنا لما بنتكلم عليها أو ننطق اسمها بتعرف وبنشوفها، أو تتصل علينا لو ما جاتش تلاقي التليفون بيرن باسمها عند أي حد مننا. المهم لازم تكون موجودة. أقولك على حاجة، لو ما اتصلتش أو ما جاتش بتيجي لحد او اتنين مننا في الحلم في نفس الليلة. في يوم كنت قاعدة انا واحدة من اصدقائي لوحدنا في السكن، واتكلمنا في موضوع صباح وحكيت عنها ان لما بنقول اسمها لازم تظهر. وقتها صاحبتي بدأت تتكلم عنها بطريقة كلها سخرية بصراحة، وصممت تقول اسمها اكتر من مرة بأعلى صوتها وهي بتتريق على كلامي، وبدأت تتريق عليها وعلى لبسها. باب الشقة خبط جامد، جريت اشوف مين اللي بيخبط، بصيت من العين السحرية قبل ما افتح لاننا بنات ولوحدنا ما كانش في حد، واتفاجأت بصباح بتتصل عليا ومن خلال كلامها معايا قالت اسم كل البنات اللي بيتكلموا عليها عموما كأنها قاعدة معانا. بعد الموقف ده فضلنا بعد كده قاعدين مرعوبين مش عارفين ننام لحد ما النهار طلع، وبعد كده حرمنا نتكلم عليها خالص، وهي كمان قعدت فترة وما بقتش تظهر تاني، وعرفنا انها سابت الجامعة. هل عندك تفسير يا يونس انت والعيلة؟ لو عندكم تفسير لكلام صديقتنا اكتبوا لها في التعليقات. بصي انا هقولك حاجة، يعني هو برضو انا ما اقدرش افتي، بس هو في ناس بيبقى ربنا مديها نوع من الشفافية انها ممكن يكون عندها ملكة ما وموهبة ما انها بتعرف لما حد يجيب سيرتها. اعتقد يعني حتة بقى ان حد موجود معاها هو اللي بيبلغها وارد جدا جدا. انتوا قولوا برضو يعني تعليقاتكم، قولوا تجربة صباح في التعليقات كده فيما يخص تجربة صباح، وقولوا رأيكم. طب نروح لأدهم علي. أدهم عنده 25 سنة، اسكندراني، بيقول اللي احكيه ده حصل معايا بجد ومش قادر انساه. كان عندي صاحبي قريب مني جدا وتوفى فجأة في حادثة، رحت مع العيلة في الدفنة، وبعد ما الناس كلها مشيت انا فضلت واقف قدام القبر شوية،
كنت ببص على التراب ودموعي نازلة، وفجأة سمعت صوت مكتوم جاي من تحت وكأنه بيتنفس. حرفيا أنا قلبي كان هيقف. قربت أكتر وسمعت همس كأنه صوت صاحبي اللي مات. خفت، مشيت بسرعة. لكن من بعد اليوم ده وأنا كل يوم بالليل بحلم بنفس الحلم، بشوف صاحبي في الكفن وشه كله سواد واقف قدامي وبيمد إيده عليا وبيقولي نفس الكلمة: أدهم ما تسيبنيش هنا. عارف الغريب يا يونس إيه؟ إن الحلم بيتكرر كل ليلة، ومع كل مرة بصحى بحس إن في حد واقف عند سريري وبيتنفس ورا ودني. وفي مرة تخيلت بيه وهو واقف قريب مني، وكان واقف ما بيتحركش، ثابت زي الصنم، تمثال، عمال يبصلي بتركيز شديد كأنه بيتفحصني، وفي إيده ماسك حاجة زي حبل ملفوف على بعضه ومليان عقد. الأغرب من كده إن كان عندي تيشيرت كورة بتاعه كان سايبه عندي، وفي يوم لبسته وأنا رايح ألعب كورة مع صحابي علشان أغير جو، ولكن وأنا في الملعب كنت حاسس إن في حد بيجري معانا، وسمعت صوته بينادي عليا كأنه واقف معانا في الملعب. قررت أنا مش هلبس التيشيرت ده تاني خالص. واللي مخليني لحد دلوقتي مش قادر أنسى إن أنا حاسس إن أنا السبب. يوم ما توفى هو كان طلب مني أروح معاه مشوار، وأنا رفضته وقلت له مش قادر بصراحة أخرج. من وقتها وأنا شايل الذنب على كتافي وبسأل نفسي: مش يمكن لو رحت معاه ما كانش ده حصل؟ ولا كنت أنا مت وهو عاش؟ صديقي العزيز، مفيش حاجة اسمها لو، دي أقدار، وربنا سبحانه وتعالى كاتب لكل واحد من قبل ما يتخلق هيتولد إمتى وهيموت إمتى.

مضطر أنام. أول ما رحت في النوم صحيت على إيد تقيلة قد الجبل ماسكة رجلي من تحت البطانية. فقت وبصيت لقيت رجلي فكت من تلقاء نفسها وكملت نوم. موقف تاني، كنت سهرانة عادي زي أي يوم عادي يعني، لكن اللي هيحصل مش هيخليه عادي. كانت الساعة 5:30 بعد الفجر تقريبا، وكان كل البيت خلاص خلصوا صلاة وبدأوا يرجعوا يناموا، وأنا كنت قاعدة ماسكة التليفون في إيد والريموت في الإيد التانية وبقلب في القنوات، وحالة ملل وزهق زي ما كلنا بنتعرض ليها. وخلاص قررت هقفل كل حاجة واطلع انام. وفجأة سمعت صوت بيقول لا خليكي قاعدة. صوت حد، الصوت مش غريب عليا، صوت حد موجود معايا من زمان، ودي ما كانتش اول ولا اخر مرة اسمع الصوت ده او اسمع نبرة الصوت ده او احس بوجود حد. فضلت قاعدة ساعة ونص بالمناسبة، وانا عارفة ان ده الاصح اني اعمله من وجهة نظري. غلبني الزهق والتعب وقررت انه كفاية انتظار على حاجة مش هتظهر وهقوم انام. قمت وقفلت التلفزيون ودخلت اوضتي. وقتها تخيلت ان في وانا بدخل الاوضة حاجة سودة ملهاش معالم قاعدة ورا الكرسي اللي جنب السرير. وبعدها ما شفتش حاجة. رحت ناحية السرير فردت الغطا بتاعي وهنام. بقيتش ابص لهنا ولهنا، بس في احساس انه بيبص لي. ايه؟ معرفش، حاجه موجوده. وبعدين حصل لي حاله اشبه بالاغماء، وحلمت. حلمت ان الشيء اللي كان ورا الكرسي ده جه جنب السرير وطلع على السرير ورفع الغطا لحد وشي، وانا حاسه بيه وعينه ما بتنزلش من عليا، وفضل يتاملني لمده، وبعد كده نزل الغطا ونزل من على السرير وفتح باب الاوضه وخرج. لما اتجوزت وبعد فتره يعني من الجواز نقلت شقه جديده وفرشت الشقه ودخلت اوضه النوم في يوم عشان انام. اول ما نمت على السرير بخمس دقايق لقيت الدنيا بتلف بيا، ضغط بس كويس ان انا على السرير. بس هو السرير بيتهز ولا انا بيتهيأ لي؟ هو زلزال؟ عدى. بعد كده كل ما ادخل انام في اوضه النوم وانام على السرير يجي لي نفس الدوخه واحس ان السرير بيتهز بيا. استمر الموضوع مده لحد ما جارتي دخلت عندي وانا قاعده في الاوضه، وهي راحت قعدت على السرير. قمت اعمل لها حاجه تشربها، ولما رجعت لقيتها جايه تجري وتقول لي يا اختي في حاجه غريبه في الاوضه بتاعتك اعوذ بالله. وحكت اللي حصل لي كأنه حصل لها برضو. وفي مرة وأنا نايمة جنب جوزي بالليل لقيت حد بيدخل صوابع إيده بين صوابع رجلي الخمسة وشبكهم وشد رجلي بعنف. قمت اتنفضت في مكان يتلفت حواليا مفيش حد. بالمناسبة كل الحاجات الغريبة بتحصل في أوضة النوم بس، باقي البيت مفيهوش أي حاجة. اخر موقف بقى، كنت نايمه في اوضتي وجوزي كان قاعد بره في الصاله، وفجاه حسيت بشلل وعيني بس هي اللي بتتحرك، جسمي ماليش تحكم فيه، حتى صوتي مش عارف اخرجه. كل ده وانا نايمه، حرفيا جسمي نايم ومش قادره اقول كلمه تثبت ان انا مش نايمه. دقيقه اتنين مش فاكره قد ايه وفين وفين بدا جسمي يفك. وبعدها صرخت وناديت على جوزي، الاول بصوت واهن وضعيف بس بعد كده صوتي عالي، ما سمعنيش. قمت من مكاني وجريت عليه وفضلت عيط واقول له عمال انادي عليك واصرخ وانت ما بتردش. اقسم لي وقال لي انه ما سمعش حاجه، ده حتى عامل ميوت للتلفزيون لانه مش عايز دوشه. بيقول لي انا دخلت عليكي من شويه كنت نايمه وعادي جدا. مكملين تجارب حقيقيه، ودوما العهده على الراوي، حضراتكم بتبعتوا لنا التجارب واحنا بنيجي نحكيها في اللايف عندنا. انا شغال في الامارات وسمعت هناك حكايه مرعبه احب اشارككم بيها في حلقتكم النهارده. ممكن تكون حقيقيه، ممكن تكون مجرد كلام مش حقيقة، بس أنا هحكيها لكم من باب العلم بالشيء. حسب ما سمعت إن زمان قوي هناك كانوا بيحكوا إن في طفل مات لأن جمل داس عليه بالغلط،

أهل الولد قتلوا الجمل وقطعوه بعد ما عذبوه أبشع تعذيب. بعدها بدأ يحصل أحداث غريبة، ناس من أهل المنطقة يصحوا الصبح يلاقوا الجمال مدبوحة ومفيش دم، وكأن يعني اتشفط الدم. في مرة شاب كان راجع بالليل لوحده وسمع أصوات حد ماشي وراه، صوت حد ماشي وراه. لما لف وبص وراه اتخيل انه شاف جمل اسود ضخم جسمه كامل فيما عدا الرأس. وبعدين بيقول في الوقت اللي شاف فيه الجمل ده سمع أصوات جمال يعني زي ما يقولوا بتزعق بتثور بغضب. انتشرت حكاية الجمل اللي من غير رأس ده لأن أكتر من حد شافه، وناس قالوا إن هما شافوا ست ترتدي السواد بالكامل، وناس تانية قالوا إن هما شافوا ظل جمل بيتحرك على الأرض من غير ما يكون في حاجة قدامه بس بيتحرك. المرعب بقى إن في أطفال وستات في المنطقة قالوا إن هما حلموا بجمل بيجري وراهم، والأحلام وكل ما يخص الجمال انتشر لفترة بشكل غريب ومكثف. كلهم نفس الحلم، أيوة، بنفس التفاصيل، أيوة، وده طبعا مستحيل يحصل يعني في الحقيقة إلا لو في حاجة خارقة للعقل. بعد ما الكل بدأ يتكلم عن الأحداث دي اللي عمالة تكتر، اتجمع أهل المنطقة عشان يشوفوا حل اللي بيحصل. واحد منهم اقترح ان هم يجيبوا شيخ يقرأ من كتاب الله في المكان اللي اتقتل فيه الجمل. هم بدأوا يربطوا وقالوا ان دي عقوبة ما، وفعلا راحوا الشيخ شهير هناك، والشيخ جه فعلا وبدأ يقرأ. لكن أول ما بدأ يقرأ بيقولوا كلهم حسينا بالأرض كأن فيها زلزال خفيف، وسمعوا صوت جمال. الشيخ قال لهم إن ده مخلوق من الجن متجسد على صورة الجمل المدبوح، وقال إن روحه مربوطة بالوادي. وفضل يقرأ يقرأ يقرأ والكل مضطرب. وبعد لما خلص طلب منهم إن هم يغرزوا عواميد خشب في المكان. لحد دلوقتي وحسب الكلام اللي سمعته هو ما بقاش يظهر كتير، لكن بيحكوا ان الجمل او الجن ده بيظهر احيانا خصوصا لما يكون فيه ريح شديدة. بس الغريب برضو انه كل مرة يظهر فيها لازم يموت حد من اهل المنطقة دي، او حد يمرض مرض شديد لدرجة انه بقى لما يحصل اي ظهور ليه في رؤية او في تخيلات او اي حاجة تبتدي الناس تخاف ويقولوا يا ترى مين الضحية. وزي ما قلت في البداية يونس، وارد جدا تكون مجرد خرافة، بس الأكيد يا يونس إن مفيش دخان من غير نار. وشكرا ليك، بشكرك يا صديقي على أنك شاركتنا بالتجربة، وأتمنى كلكم تشاركونا بتجاربكم، لأن أنا ببقى سعيد جدا أن أنتوا بتختاروا يونس أن أنتوا تحكوا من خلاله تجاربكم.

وليد مصطفى، زمان رحت مع بابا واخويا نعزي في وفاه عم بابا في بلد بعيد عننا. سافرنا ووصلنا للمركز ومنه اخذنا ميكروباص للبلد دي، وكانت اول المشاهد المرعبه دخولنا البلد قبل الفجر من وسط المقابر. وصلنا وادينا واجب العزاء والمفروض هنقعد هناك 3 ايام اللي هم ايام العزاء. وعلى اخر اليوم جبنا عم بابا اخذنا لبيتهم التاني اللي هنقيم فيه على اطراف القريه، موجود هناك كده بيت كان هادي جدا. لكن من اول ما وصلنا البيت انا قلبي مقبوض وما عنديش سبب، عارف لما تبقى يقولك البيت ده عتبته تقيله قافل. اول يوم عدى عادي وما كانش في دماغنا اي حاجه بالرغم من الحاجات الغريبه اللي بتحصل. يعني كنت احيانا اسمع اصوات ناس ماشيه في الصاله لما اجي انام، او ناس بتنادي عليا من الدور اللي فوق من على السلم مع ان مفيش حد غيرنا. نور يطفي كل شويه ويرجع براحته، وميه تقطع وترجع براحتها، ولما ننزل ونرجع نلاقي البيت الارضيات غرقانه ميه. هي مش ميه كتير، لكن بقع ميه متوزعه بنظام غريب. ما قناش نركز لاننا في الاول في الاخر ضيوف وعندنا حاجه اهم، العزاء. تاني يوم بابا واخويا خرجوا يقعدوا في العزاء وانا كنت تعبان فاستنيت لوحدي في البيت، وبرضو حصل نفس الشيء. كنت بسمع صوت رجل لابسه شبشب وماشيه تحك في الارض، اشوف خيالات بتتحرك من ظهري، لكن لما تلفت ما اشوفش حاجه. انا ما ركزتش لان انا قلبي جامد شويه يعني. تالت يوم انا صحيت متاخر وبعد العصر بشويه نزلت من البيت ورحت عند البقال اللي على ناصيه الشارع اشتري شويه طلبات. حكيت معاه ودردشنا وسالني انت منين وقاعد فين، ولما قلت له رد عليا وقال لي ما شاء الله قلبكوا جامد، ده البيت ده كان مأجره من فتره واحد ودخل عليه حراميه وقتلوه هو وعيلته. اوبا، صدمه. رجعت البيت وحكيت لاخويا بعد كده، وابتدى هو كمان يدقق في الحكايات اللي كانت بتحصل معاه، لكن ما كانش في الاول بيركز. قلقنا قلقنا، كنا عايزين نمشي بس لازم نقول لبابا طبعا. بالليل لما بابا جه قال لنا اننا هنمشي الصبح بدري عشان نعمل حسابنا وننام بدري، ما صدقنا وعملنا كده. تقريبا الحاجات اللي عايشه في الشقه قالوا يعملوا معانا حفله وداع الفيرول، وابتدى النور يطفي ويولع لوحده، والاصوات زادت وبقت الاصوات في الصاله والرعب بيزيد. ضمينا السراير جنب بعض عشان ننام، بس كانت ليله ما فيهاش نوم. والله كانت ليله ممتعه، ما تتريقوش عليا. بابا نايم ومش دريان ولا حاسس باي حاجه خالص، وانا مستغرب ازاي هو مش حاسس والشخير شغال على اعلى درجه. مجرد ما خلصت الليله والنهار طلع اخذنا بعضنا ومشينا الصبح على طول. بس يا يونس هرجع واقول لك تجربه مثيره. تخوف طبعا، وانك تعيش فيها تخوف، بس وانا بحكيها دلوقتي لا، كان فيها الادرينالين عالي قوي قوي قوي. مكملين تجارب حقيقيه. لو سمحت قول تجربتي بس ما تقولش اسمي. انا اتجوزت جواز تقليدي جدا من اللي بيتقال عليه صالونات، بس اللي حصل ان ما حصلش بينا توافق، وحصل مشاكل كتير بيني وبين جوزي، وانفصلنا بعد فتره بسيطه من الجواز. فكره يا يونس جواز الصالونات على قد ما هو البعض بيعتبره ميزه على قد ما فيه عيوب، وعلى قد ما البعض بيعتبره عيب على قد ما فيه مميزات. انا مش هدخل في الحته دي، بس انا هقولك انها ما فلحتش معايا. الطلاق تم بعد 6 شهور، وبعد ما تم الطلاق بحوالي سنة اتقدم لي شاب كان اصغر مني بسنتين، وهو كمان كان منفصل زي حالاتي، وكان اتجوز وقعد مع مراته مدة صغيرة وانفصل. جه واتقدم لي وطلب ايدي واتجوزنا. اتجوزنا جواز على القد كده، ما عملناش فرح، خلاص بقى خلاص، ما احنا عملنا مرة بقى. رحت للكوافير وهو جه اخدني من هناك ورحنا على بيتنا مباشرة. اول شهر اللي هي معاه كان تمام، بس بعد مدة بدأت حاجات غريبة تحصل في بيتنا. ابقى نايمة الاقيني بتسحب من رجلي شدة جامدة، بجد بحس ان رجلي بتتخلع. ابقى في الحمام باخد دش ادور وصابون على عناية، احس ان الباب مكانه حيطة. اغسل وشي كويس الاقي الباب. يجيلي حالة هستيرية وابقى مش عارف اسيطر على نفسي، وافضل اصرخ اصرخ اصرخ لحد ما يغمى عليا. تسألوني ليه؟ معرفش. وفي مرة من المرات فقت لقيت جوزي وحماتي حواليا في اوضتي، وانا حاسة ان جسمي بيتقطع وهم واقفين مش عارفين يعملوا ايه. مرة كمان نمت وصحيت لقيت شعري مقصوص، خصل كاملة منه
ومرمية على المخدة جنب مني. عايز اقولك ان في المدة البسيطة دي تحولت شبه موميا، فضلت اخس وانا مش عارفة ايه اللي بيجرالي. عارف لما يقولك ده جلد على العظم؟ والله العظيم انا بقيت فعلا هيكل عظمي. ما كنتش فاهمة فيه ايه، شكيت ان انا جالي المرض الوحش. عمالين نلف على دكاترة لحد ما في يوم اخوات جوزي كانوا في زيارة عندنا، وفجأة باب الشقة اتقفل علينا لوحدي وهم عند حماتي في الشقة اللي قدامي. اغمى عليا. وبعدها قالوا ان هم سمعوا صوت رزع وتخبيط وصويت ليا قبل ما يغمى عليا. كسروا الباب ودخلوا لقوني مرمية على الارض وجسمي كله مليان كدمات، ولقوا اثر رجلين على الارض، رجلين اطفال. جوزي جاب شيخ، والشيخ فضل يقرأ ويحصن فيا وطلب مني أغمض عينيا وسألني شايف حاجة؟ بالرغم أني كنت مغمضة لكن شفت زي خيال بيظهر لي بيتجسد قدامي وماسك في إيده حاجة زي مبخرة كان بيبخر البيت واختفى. قلت للشيخ على اللي شايفاه، وبعدين قال لي ده عمل عملاه طليقة جوزك لأي واحدة يتجوزها، بس بشرط أنه يكون بيحبها. والعياذ بالله العمل ده بالموت، باليأس من الحياة والانتحار. يعني اللي حصل ان طليقة جوزي كانت عاملة عمل لأي واحدة هو يتجوزها، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد لما الشيخ قال الكلام ده لقيته مسك يعني راسه بإيديه شوية كده، وبعدين قال لي ان العمل ما ينفعش يتفك، وعمل لي حاجة اسمها ربط إلى أجل. يعني ايه؟ يعني العمل ما تفكش لكن متحاش عني او متحجم عني فترة محدودة محددة او مؤجل الاذى بتاعه. وقال لي ان كل فترة هيجدد الربط ده عشان ما يحصلش لي حاجة. الحقيقة يا يونس اني اتحسنت. بسملة. انا بشتغل ممرضة واشتغلت في اكتر من مستشفى، وحصل لي مواقف كتير هناك. يعني في يوم وانا في وردية بتاعت بالليل كنت قاعدة، وفجأة سمعت صوت خطوات بطيئة في الممر. الصوت كان واضح ان في حد ماشي كأنه مش عاوز حد يسمعه. بصيت ناحية الممر، تهيأ لي ان شفت بنت صغيرة بتقرب من عنبر المرضى بخطوات بطيئة قوي. ناديت عليها بس ما ردتش ودخلت العنبر. رحت وراها، ولما دخلت مفيش اثر. كنت قلقانة تكون دخلت عنبر تاني او تكون تايهة من اهلها. اتصلت على الامن اساله لو في بنت تايهة او حاجة، بس قال لي لا مفيش. قلت له لا، في بنت صغيرة بتتمشى في المستشفى، هل دي ممكن تكون بنت من عنبر الاطفال مثلا؟ قال لي لا، كل حاجة تمام. قفلت معاه المكالمة وقمت ادور في العنبر تاني، لكن البنت كانت اختفت. رجعت قعدت في قطي، وبعد شوية عدت عليا واحدة زميلتي وحكت لي كل اللي حصل. قلت لها عرفت منين؟ قالت لي من اللي حكيت لهم الامن. بس انا الامن ما حكيتلوش بالمناسبة تفاصيل التفاصيل، هي حكت ان الامن قال لها كذا كذا وجايبت التارية. قلت لها لا طب اسمعي بقى هحكي لك اللي عندي. فحكت لها فضحكت اكتر. قالت لي بصي بقول لك ايه، الشغل بالليل هو كده، ساعات نتخيل حاجات مش موجودة، ساعات نشوف حاجات موجودة، بس نكبر دماغنا. موقف تاني، في يوم كنت سهرانة في المستشفى وقاعدة في الرعاية بعد الساعة 11 بالليل. كنت أنا وزميلتي وطبعا المرضى. هتلاقي اللي نايم، هتلاقي اللي في غيبوبة، هتلاقي اللي في حالة كده بين الموت والحياة في اللحظات الأخيرة. سمعت أنا وزميلتي هيام صوت خطوات حد ماشي في الطرقة بتاعت الرعاية، والطرقة ما كانتش كبيرة، وصوت الخطوات كان واضح قوي، اللي هو كأن حد ماشي عارف بيكحت رجليه كده في الأرض. بصيت لهيام وهي بصيت لي، واحنا متأكدين ان محدش جوه. قالت لي كأنها بتحاول يعني تقلب الموضوع هزار، ما تخافيش العفاريت بتهزر معانا. قلت لها والله طب حلو قوي. فضلنا نتكلم مع بعض وننسي بعض، وبعدين سابتني وراحت تشوف شغلها، وقالت لي انها هتعدي عليا كمان شوية لما نشرب شاي ولا حاجة مع بعض. استنيت لحد ما نزلت وقررت ان انا كمان اروح اكمل شغلي. قمت عشان انظف المكان واتأكد ان الناس المرضى كويسين، ولو حد محتاج حاجة اعملها له. دخلت عنبر المرضى وكان كل حاجة عادية وطبيعية. سمعت صوت خطوات الرجلين من الممر بره، بس كان خطوات كتير مش حد واحد. احنا بالليل العيانين نايمين يا جماعة، والخطوات دي مش بطيئة، دي خطوات سريعة.
طلعت من العنبر بسرعة. اتخيلت بولد صغير واقف، وأول ما شفته قلت لنفسي لا لا لا، ده كده مش بني آدم. مجرد ما قلت لنفسي حسيت ان جسمي كله شال تقل، كأن في حاجة كده احتلته. دقات قلبي بقت سريعة جدا. جري من قدامي، ايوه وراح ناحية ممر تاني. رحت وراه بسرعة بلا اثر. اخر موقف هحكم لك بيه يا يونس، في يوم كنت في اوضه تحضير الادويه وبجهز الادويه للمرضى، وقتها تهيأ لي ان شفت واحد ملامحه غير واضحه وحواليه زي هاله ضباب كده، وكان قاعد فوق كرسي ومعاه طفل عليه نفس الهاله دي برضو. رقعت بالصوت بقى وطلعت اجري، وسمعت واحده زميلتي بتجري وبتقول في ايه في ايه، ولما قلت لها قالت لي عادي شفت الراجل اللي بيجي حواليه منور ده زي الافلام. واكتشفت ان الناس بتتعامل مع الحاجات دي عادي. نوران سعد بتقول اول مره اكتب فيها تجارب، واعذرني ان انا طريقتي في الكتابه مش منسقه كده زي اللي بيبعتولك. أنا متابعك من زمان، من أيام عمارة الفزع القديمة، وكنت سمعت تجربتك بتاعت الجاثوم اللي حكيت فيها، وكنت فاكر إن كده أنت بتموت بعد الشر عنك، بس أنا ما كنتش فاهماه. في يوم كنت نايمة وصحيت بدون سبب، كانت الساعة تقريبا 4 أو 5 الفجر، مش فاكرة قوي. قعدت حبة بعد كده رجعت أنام تاني، وفي أقل من لحظة حسيت بنفس سخن ورا مني. أنا لوحدي في الأوضة والكل طبعا نايم، وأنا كنت في حالة الإدراك، حاسه بانفاس سخنه بتضرب في رقبتي بقوه، ده غير اني مغمضه عينيا ومش قادره افتحها، وحاسه اني مش قادره اتحرك، حاسه كمان ان في حد جنب مني. قومت، والموضوع بصراحه ما اخدش مني وقت، وفي اقل من اللحظات كانت بتمر عليا اللحظات دي كانها ايام. فتحت عينيا، بصيت ورايا ما لقيتش حاجه، اخدت نفسي وعرفت ان ده تقريبا الجاثوم اللي سمعت عنه لاول مره في حياتي منك. هديت وبعد كده نمت والموضوع عدى، بس برضو فضلت أشوف الجاثوم أكتر من مرة وبأكتر من شكل. كنت بخاف الأول لما يحضر وبتأثر، بس بعدين ما بقيتش أتأثر بيه زي الأول، ولما بيجي بقيت أمسك أعصابي لحد ما يغور، وأحيانا كان بيتفك أول ما بفوق، وأحيانا ياخد شوية وقت، وبحاول بكل ما أملك أن أنا أقول يا رب بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علشان يفك. وفي مرة كنت صحيت قبل الفجر، قلت هكمل لحد الفجر وصلي بعد كده وبحبقى نام، وعملت كده وانا قاعدة نمت من غير ما احس، وبعدين جالي الجاثوم وكان شديد قوي عن كل مرة. مش ده الغريب، الغريب ان شفت حاجة تانية غير الجاثوم واقفة على باب الأوضة في الضلمة، وان جيت للحق انا مركزتش في التفاصيل. بس كل اللي قدرت أشوفه إن الشيء على هيئة بنت لابسة حجاب، لابسة طرحة، كانت واقفة وتكلمت وبتقول لي قومي قومي الأذان أذن. ومع الجملة دي جسمي اتفك فورا واتنفضت وكهربت وصحيت، جريت اتوضيت وصليت. بعدها ما عرفتش أنام، فضلت أفكر مين دي ويعني إيه بتصحيني أصلي ليه. جاوبوني يا يونس، هي مين دي؟ أنا طول الوقت بفكر فيها وبقول هي جند من جنود الله، ربنا بعتها لي عشان ينقذني من الحالة اللي كنت فيها، ومن ساعتها ما جاليش الجاثوم مرة تانية. صديقتي أنت جاوبتي على السؤال بنفسك، أنت جاوبتي هو جند من جنود الله. كانت والدتي الله يرحمها، أحكي لكم على حاجة، كانت دايما رحمة الله عليها، ادعوا وقولوا اللهم ارحمها وارحم من كل أمواتنا يا رب، كانت مواظبة على صلاة الفجر حاضر، كانت دايما تقول لي عمرها ما تظبط منبه ولا اي حاجة ولا الكلام ده، فتقول لي ايه اليوم اللي بنام فيه متأخر يجي حاجة تصحيني، ولا حاجة ايه تقول لي حاجة، حد يخبطني، حد يهزني، حد ينادي عليا ويقول لي اصحي قومي صلي. فكانت ماما الله يرحمها دايما يعني بتقول ده على طول، وشفت ده بعناية بصراحة. يعني أمي لا كانت بتظبط أي حاجة، بس كانت بتقوم زي الساعة تظبطها على الأذان. فالحاجات اللي زي كده فعلا سبحان الله
هو بيبقى جند من جنود الله، حارس عايز يصحيك للصلاة، عايز يخرجك من حالة شلل النوم والجاثوم ما أصابه. وعارفين أنا الكلام عنه دايما مؤذي وبيوجع وما بيخلصش وبيجيلنا على طول، بس هو فعلا زي ما صديقتنا بتقول، هو في الأول في أول تجربة كل واحد مع الجاثوم بتبقى صعبة قوي، بيبقى الواحد والعياذ بالله بيبقى حاسس ان كأن ده طلوع الروح، لكن بالوقت خلاص عارف اللي هو ايه، يلا يا عم خلص وما بيبقاش بنفس العنف. بس هو دي طبعا مش عند الكل، في ناس بيفضل يجي لهم بنفس القوة كل مرة، لا هو بالنسبة لي مثلا مش بنفس القوة، وبقى على فترات متباعدة جدا. في ناس بيقولك انه بسبب الاكل، ان انت تدب اكل قبل ما تنام، وفي ناس بيقولوا ده مشكلة صحية، ضغط الدم او حاجة، في اسباب علمية بتتقال. بس هو ليه دايما بما انه اسبابه علمية دايما لما بيحصل لنا بنشوف حاجات غريبة يعني، وبنحس بناس مكتفانة وبنشوف ومرتبط ان هو بيتفك ان احنا الواحد يذكر ربنا يعني. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 230 الف مشترك، واكتب تجربة حضرتك او حضرتك. الجروب اسمه عيلة احمد يونس بالعربي وفيه فوق 230 الف مشترك.

0: مساء الفل، انا احمد يونس. على فكره ما بحكيش على لسان حد، انا المره دي بحكي على لساني انا. انا بطل الحكايه، مش هلون الصوت ومش هعمل فيها المرعوب والخايف. عايز احكي لكم بس على اللي حصل معايا والموقف اللي مريت بيه. انتوا بجد بجد انا محتاج رايكم. هو موقف غريب حصل لي، خلاني اعيد تفكيري في حاجات كتير بصراحه، خلتني افهم ان عالم الادب والكتابه مش بس كلام على ورق، ده اسرار بقى ومخلوقات وحاجات. ودايما انتوا بتطلبوا مني ان انا احكي مواقف بقى مريت بيها، فانا محتاج المره دي احكي الموقف اللي مريت بيه. الموضوع ده حصل اخر مره لما قررت ارجع للكتابه بعد غياب تقريبا كان سنتين من معرض الكتاب. الروايه الاخيره المذنبون، كنت محضر الروايه وقضيت فيها سهرة محترمة وتعب وشغل كتير، وانا من الناس اللي بيكتبوا الحاجة ويقطعوها 600 مرة، ده عيب فيا بصراحة. لحد ما جه اليوم اللي قلت خلاص هننزل بقى المعرض، معرض الكتاب اللي فات، وكان الاتفاق ان احنا زي كل مرة هنعمل حفلة توقيع كبيرة عشان اقابلكم ويبقى يوم حلو وعظيم. هتسألوني ليه ما حكيتش الموضوع ده من وقتها؟ مش عارف يعني، ساعات ببقى قلقان ان انا احكي، وساعات ببقى متردد، وساعات مش عارف الصح القرار ايه. لو قلت لكم ان انا اكتشفت ان في شيء من ما وراء الطبيعه او من العالم الاخر كان بيلعبني، كان هواجس عندي الاول، بس اقدر اقول لكم انها مش هواجس. انا هقول لكم اللي حصل واحكموا بصراحه. يوم حفلة التوقيع الصبح وانا قاعد بجهز علشان اروح المعرض، بدأ حاجات غريبة تحصل زي ما بيحصل في القصص اللي بنكتبها او بنقولها على لسانكم. حصل الآتي، حصل اللي خلاني اقول في الاول ايه هو اللي بنعمله في الناس، هيطلع علينا ولا ايه، هو ضغط شغل ولا بيتهيألي. الموضوع بدأ لما صحيت من النوم وعلى فكرة عندنا في العمارة ناس أكابر كده بيحبوا حوار إن الجرايد تعدي عليهم كل يوم، متمسكين بالعادة دي، فأنا الموضوع عجبني فقلت للأمن بتاع العمارة أعمل حسابي في موضوع الجرايد، فتعودت على العادة دي. لقيت الجرايد كلها مفتوحة على أخبار غريبة عن الكتب والكتاب، وقريت في جورنال عنوان، كان العنوان بيقول كاتب شهير يختنق بعدما سقطت عليه كتبه القديمة فمات مختنقا. عارف لما تتقفل في بداية يوم؟ خدت جورنال وطلعت وقلت ايه، شكرا. كالعادة زي ما انتوا بتعملوا وانا بعمل، انا فضلت اقلب في الفيسبوك، لقيت خبر بيقول روائي مصري يدخل في غيبوبة بعد حريق. وبعد شوية على السوشيال ميديا، مذيع يتعرض لهلاوس بسبب الإفراط في نقط، بدون ذكر النقط دي. هي دي زي ما بيقولوا علامة مارد، ولا بتعتبروها ايه؟ لو انتوا مكاني قولولي، لو انتوا مكاني هتعتبروها ايه؟ دخلت على كل الأخبار اللي بتتكعبل فيها كده على فيسبوك، وقريت المقال بتاع الجورنال نفسه، ولقيت كل الأخبار مكتوبة بجد بس المصادر مجهولة والأسامي مش مكتوبة. كانت دينا مراتي جهزت الفطار، بصراحة يوم حفلات التوقيع بيبقى جمعة فبتبقى أجازة، فلازم بتقوم زي ما يقولوا كده إيه، تغذيني وتجهزني لليوم. من الحاجات اللي أنا بحبها في نوع جبنة كده بحبه، جبنة مفضلة عندي كده، محدش بيأكلها في البيت، بيقولوا عليها كاوتش وملهاش طعم، أنا اللي بحبها فمحدش جابها لي، فقلت إيه هقوم أجيبها لنفسي. أنا بقول لكم اللي حصل. فتحت التلاجة جبت الجبنة، كان خلاص خلصت، لقيت فيه لما قعدت صوت رنة التليفون، كان رقم غريب بعت تكست مسج مش واتساب، مكتوب خلاص يا يونس النهاردة يومك. الرسالة دي ليها معنيين ونتعامل معها بطريقتين، ان النهاردة يومك يا معلم المعرض ونكتسح ان شاء الله وخلافه، او معنى وحش مش عايز افكر فيه. مش عايز اوجع دماغي ودماغكم. الرسالة هزتني. وانا واقف عند السفرة وماسك الطبق، كنت ماسك الطبق بايد والموبايل بايد، حاجة هزت ايدي ما اعرفش ايه بصراحة. عارف اللي هو مش اتفزعت، اتهزيت، فالطبق وقع مني اتكسر. جبنا المقشة والجروف، وولادي جم يطمنوا من الصوت، ولمينا الكسر وشالوا الجبنة اللي انا بحبها الكاوتش واترمت. عارف لما تتقفل، قلت خلاص انا مش عايز افطر، انا هعمل كوباية شاي واعديها على كده. وانا بصب المية السخنة في الكوباية جت تكست مسج تانية من نفس الرقم: استعد يا يونس. قمت رنن على الرقم ما ردش، واضح انه حد يعني من الفانز بيشجعني بس مكسوف يرد. هو انا ليه قلقان؟ هو انا بتلكك عشان اقلق؟ ده المفروض دي رسائل تشجيع بصراحة يعني. مهم، صبيت الشاي وشربته، حاولت اتناسى اللي شفته، بس عايز اقول لكم وانا بشرب الشاي طعمه مسكر بزياده، وانا من الناس ما اعرفش انتوا زيي، انا الشاي عندي ملوش معيار ثابت في السكر. انا ساعات احس ان انا عايز اشرب الشاي زياده، ساعات يتعمل لي بنفس القدر فاقول لهم لا لا لا السكر كتير قوي، فكان زياده، فحسيت تقريبا المفروض كان اقلل السكر وانا بشرب، فقلت ايه طب ازوده بشوية شاي تاني من غير سكر، فبزود، قامت الكوباية مطرقعة. كل دي علامات تخليك تتقفل، بس ما ينفعش اعتذر. احنا عمالين نقول والعيلة كلها رايحة، عيلة يونس اللي هو حضراتكم، فما ينفعش اتقفل من الموضوع واقول مش رايح. نفضت، كبرت دماغي، دخلت لبست الهدوم ونزلت عشان اركب العربية وروح المعرض. وانا ماشي في الشارع رايح اركب العربية، صوت تكست مسج تاني، لدرجة ان انا عندي بعدي شارع فيه عربيات علشان اوصل للباركينج، فهموت واطلع الموبايل، بس خايف عربية تهفني وانا ماشي. بصيت في الموبايل بعد ما عديت الطريقين، لقيت رسالة من نفس الرقم: بلاش كده. بدأت اقول ان ده مقلب من حد من الحبايب بقى. مين اللي ليه مصلحة انه يوترني في يوم زي ده من اهم الايام بجد عندي في السنة؟ بدأت بقى عارف ان انت تشوف بقى عارف العلامات، يعني مثلا في عندنا بتعدي في الشارع دايما عربية اعلانات، عربية بتبقى بوكس كده وعليها شاشات عرض على العربية نفسها، كسكرين ليد سكرين كبير على العربيات. لقيت الليد سكرين مكتوب عليها نو، بعد كده اكتشفت ان نو ده اسم منتج. مثلا انا ابص على نمرة عربية الاقي فيها كلمة بالحروف متكونة: لا كلا. انت بتتلكك يا احمد عشان ما تروحش. ده اللي دينا مراتي قالته لي في التليفون لما كلمتها، قلت لها فيه كذا كذا كذا كذا، قلت لها يعني انت شايفة ده يوم هتلكك فيه عشان ما روحش؟ قالت يا احمد استهدى بالله عادي، مش اول مرة وانا عارفة انك بتبقى قلقان وبتبقى زي ما يكون اول مرة وعديها. وقالت لي كلمة، قالت لي بلاش العبط ده. وفعلا حاولت انسى كل العبط وركبت العربية مع زياد اللي ماسك كل حاجة تخص شغلي، وشغلت الراديو دايما لما بحب اركب العربية بشغل اذاعة القرآن الكريم، ويعني شوية بقوم بشغل اذاعة البرنامج الموسيقي، شوية مزيكا هادية كده، ده مطلوب، بحب ده وبحب ده. بعدها بحب بقى اجيب راديو 90-90 كده، شوف مين من زمايلي بقى الصبح شغال او حاجة او في اي توقيت، وحب ننكش بعض، احنا كده دايما بنعمل ده في الراديو، نبعت لبعض نمسي ونصبح على بعض ونغلس على بعض كده واحنا في البرامج. بعد شوية حصل تشويش واحنا في الطريق، وطبيعة الحال ان الارسال والترانسميشن واي حاجة تخص المحطات عموما في اماكن بيبقى فيها تشويش، اماكن اللي فيها ابراج تقوية لحاجة معينة، فممكن تتسبب في لخبطة في الارسال، فحصل التشويش. وشوية والراديو اشتغل على اغنية يونس بتاعت منير، قلت علامة حلوة تمام مفيش مشاكل. بعد كده فضل يشوش تاني، فقمت عارف اللي هو ايه بقى، مش عايز اسمع، قمت اقفل الراديو خالص. وفي طريق المعرض الكتاب في التجمع الخامس برضو بقيت احس، ويمكن ده تهيؤات، ان الاشارات بتاعت المرور بتفضل حمراء اطول من العادي بجد. فبقيت اقول لزياد حتى اشارات المرور مش عايزانا نروح، يقول لي يا معلم ما تقولش الكلام ده ومش عارف ايه وانت بس اللي مركز، رايح شوية رايح لحد ما نوصل. انا حاسس ان كل الظروف بتمنعني او بتزقني ان انا ما اروحش، لدرجة ان كذا حد من وانا قاعد وبيشاورولي من شباك العربية، ناس عرفتني، حبايب وعيلة وناس جميلة، بقيت اشاور لهم عارفين نظرة تايهة كده مني، نظرة فيها نظرة بهتة، مع ان انا يعني ببقى مقدر ده لان ده كتر خيرهم انهم شاوروا لي اصلا. وقفنا في اشارة تانية، لقيت حد من العربية بجنبي فتح الازاز وبيشاور وهو ولاده، ففتحت الشباك وقال لي فين زيتون؟ زيتون اللي ما يعرفش دي الفقرة بتاعت الاطفال اللي بتتزع الصبح في فترة الدراسة، يعني برنامج صباحك ومطرحك عشان تبقوا عارفين بيتزع من الحد للخميس من 7-9 صباحا على راديو 90-90، وفي فترة الدراسة بيبقى في الساعة الاولى، في اول الساعة الاولى ما حوالي الساعة 17 بيبقى فقرة اسمها زيتون، يعني انا وزيتون. زيتون ده شخصية انا ابتكرتها ليها شكل وكاركتر وكل حاجة، تقدروا تدوروا على صورتها وحطوها حتى على جروب عيلة يونس، خلي الناس تتعرف على زيتون شخصيا، وليه صفحة على فيسبوك اسمها كوكب يونس وزيتون، ادخلوا اتفرجوا عليها عشان هي لطيفة وهتحسوا ان انتوا اطفال قوي وانتوا بتعيشوا فيها، عشان انا عارف دماغكم، اسمها كوكب يونس وزيتون. فقلت له ان فترة امتحانات بقى وبيمتحن زيتون وهيرجع. وفي عز ما انا بكلمه وفكني جدا وانا بحب الاطفال وقعدوا يكلموني وبنحب زيتون، لقيت رسالة جاية لي على الموبايل من نفس الرقم بيقول لي الله يعينك. برضو احنا ممكن ناخدها ان حد بيشجعني او بيدعي لي، ان اليوم بيبقى مرهق جدا، مرهق ليكو اكتر ما يكون ليا، يعني الطوابير انا بجد ببقى مشفق على كل واحد جاي مخصوص عشان يقف في الطابور وبعتبره دايما فوق راسي، لكن برضو بما اننا قافل هاخدها في انه قلقان عليا. كملت في طريقي ووصلت المعرض، ركننا العربية ومشيت جوه شوية المعرض وأنا متوتر مش على بعضي. دايما وأنا رايح المعرض بكلم بقى منا وأكلم التيم بقى والتنظيم، ويبقى دايما منا دايما هي اللي بعرف منها كل حاجة، ومحمود عصام، ناس هتلاقيكوا كلكم عارفينهم شخصيا لأنهم ناس جميلة، منا محمود عصام ونادى نبوي وطارق عبد الحكيم، كل الناس دي بتبقى من الناس اللي شايلة يونس، يعني اللي هم ولادي. الاخبار وطمن كده، عارف زي اللي رايح يعمل صفقة، الناس بدأت تيجي، الاعداد كويسة. ردودهم عليا كانت قفيلة قوي، لدرجة ان منا قالت لي انا قلت بلاش الحفلة النهاردة، انت اللي ركبت دماغك، كنا نعمل حفلة واحدة مش حفلتين. طيب كملت ماشي في المعرض، الناس ماشية، اللي بيشتري اكل واللي بيشتري كتب واللي واقفين يتكلموا مع بعض، وفقرات للاطفال وعروض للكبار. وصلت للمكان اللي جنب البارتيشن، او تعرفين بيبقى في حاجه اسمها كشك يونس للتوقيعات، ده بيبقى معمول لنا مخصوص، كنت جنبه. الامن بحبهم جدا هناك، يعني بيحترموني وبحترمهم وبيستقبلوني بجد استقبال فوق راسي. اهلا يونس، مستنيينك، يلا هتكسر الدنيا، ده في ما شاء الله اعداد كبيره وانت هتحط على الكل النهارده. فكان ردي كالعاده، ولا حط ولا شيل، احنا في حالنا وربنا يوفق كل الناس. فرحت بصراحه لما قالوا لي جمله مش متفاجئين على فكره من العدد الكبير، اسمك بقى من الاسامي المرتبطه بحفلات التوقيع الكبيره في معرض الكتاب. الحمد لله. عدت حوالي نص ساعه، كنت ما وصلتش للكشك، يعني كنت بقابل الناس ورحت المقر دار النشر، وبعد كده بقى خرجت المكان كشك التوقيعات. الحمد لله ناس كتير، يعني بقالي كتير ما شاهدتش العدد العظيم ده، واعمار مختلفة واعمار صغيرة ببقى مبسوط بيها قوي. والتيم بتاعنا كان لابس اللون الاحمر، فكان الفريق الاحمر فريق التنظيم. دخلت وبدأ التنظيم وكل حاجة، الدنيا كانت تمام، وموجود حسن الحضري وزياد وعمر عطية وفهد حسن وكل الناس الحبايب موجودين. بصراحة يعني دورهم بيبقى فوق راسي، ومنا وندى مسؤولين بقى التنظيمات والحاجات دي، فقالوا لي نبدأ. قلت لهم يلا توكلوا على الله. وبدأ حفل التوقيع، وانا بحكي لكم بجد بجد بجد يوم بتفاصيله. والناس بدأت تيجي واحد ورا التاني، كل واحد يسلم ويقول كلمتين حلوين عن الكتاب، واللي يزعل من الزحمة فصالحه واعتذر له وقول له انا اسف، والله انا كل اللي بقدر اعمله ان انا بسرع في التوقيع. واللي يطلب الرواية الجديدة تتوقع، واللي يطلب القديمة، واللي جايب معاه كل الكتب. كنت مبسوط، ولازلت وجودكم حواليا ده بجد حاجة فوق راسي وعظمة. وبدأت الحمد لله أتجاوز اللي حصل الصبح، وشايف ضغط نفسي. من ضمن الحاجات كانت الناس بتسألني بقى عن القصص، وتسألني عن نادر، والسؤال المعتاد، هو نادر فودة حقيقي؟ هو نادر بجد؟ فدايما الرد بتاعي يا جماعة، الراجل عنده صفحته على فيسبوك اسمها نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، اسمها نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، والصفحة معدية تقريبا الربع مليون، فيها بتاع اكتر من ربع مليون. فادخلوا يا جماعة تواصلوا معاه هو، واسألوا هو ليه مش عايز يحضر الحفلات. انا عبد المأمور. عدى اول ساعة من التوقعات، وكنت محتاج امروح الحمام، اغسل وشي، افوق. فطلبت من زياد، قلت له فاهم الناس عشان لو شافوني خارج محدش يقلق وافتكرني ماشي، انا بس ايه اقول لهم ان انا رايح الحمام وهرجع دقائق بسيطة. وفعلا مشيت ورحت الحمام ودخلت، وحصل حاجة غيرت لي يومي بجد كله. اول ما دخلت الحمام وقفلت الباب ورايا، انا سمعت زي ما اكون سمعت صوت طفل بيتنفس. الحاجات اللي انا بقولها يا جدعان في القصص، ماشي عادي يكون في طفل موجود، ولد موجود في الحمام الرجال يعني. خلصت وطلعت وقفت عند الحوض كده، فبغسل ايدي، فلسه سامع صوت الطفل النفس بتاعه. وقفت قدام الحوض اغسل في وشي عشان عايز افوق، زي ما بقول في القصص بالظبط. انا رفعت وشي وبصيت في المراية، لقيت في راجل طويل واقف وماسك منديل وبيمسح وشه زي ما بنعمل. هو شكله عادي، هو مفيش حاجة، بس عارف انا من ثواني ما كانش في حد في الحمام، والله ما كان في حد خالص، لكنه واقف وانا من تركيزي وبصي في المراية على انعكاسه هو لاحظ، فتلخبط كده وابتسم ابتسامة اللي هي ايه اهلا وسهلا، وفضل يباصص وانا باصص في المراية. عارف لقطة ان انا بقول نزل عينيك يا اخي لنفسي، عارف نزل عينيك بقى شكلك بايخ، لدرجة ان هو بيبصلي بصت هو في ايه؟ انت يعرف لو هو خلاص فاضل يقولها، هو انت بتبص لي كده ليه؟ وفي حاجه؟ فلقيته قال لي انت يونس صح؟ احمد يونس بتاع الرعب صح؟ سبحان الله ان هو بدا، انا كنت عارف لساني اللي هو متكتف، قلت له ايوه معلش انا اسف ان انا يعني برقت كتير، بس اصلا ما كانش في حد في الحمام وقت ما جيت اتكلم. فرد علي وقال لي ما هو فعلا ما كانش في حد في الحمام. قلت له يعني ايه؟ قال لي فعلا وانت بتغسل ايديك ما كانش في حد في الحمام. قلت له انت دخلت ازاي؟ قال لي انا ما بتسألش ادخل ازاي وادخل منين، انا ممكن اتسأل في حاجات تانية اهم.
1: انا حنطير يونس.
0: يا نهار ابوك اسود، حنطيرة؟
1: انا بحبك وبحب شغلك ومتابعك ومن اول كتاباتك، من اول السوداء المشرحة، ومن اول نعش الطائزة، ومن اول الجواب وناني. يا رجل انا بحبك، ده انا كنت اهواجه مقصل ودلوقتي معلم كبير.
0: يا خبر اسود ومنيل، هو مش انت قصص فهدي بيكتبها؟ هو انت بتهزر انت وهو؟ انا هطلع اجيب فهدي دلوقتي، هو ايه الهزار ده؟
1: لا بيكتبني ايه يا حبيبي، عادي انه يكتب وابقى بجد. ما سمعتش عن كتاب كتبوا شخصيات وتحولت لحقيقة؟ انا جن وهو حضرني، ويبقى يوريني لو يعرف يصرفني. والمرة اللي فاتت انا قلت اني جاي لك بس انت مركزتش، تفكرني مش مسكف؟ ده انا ادبي ايه، فني ايه، كل حاجة تلاقي. ده انا قريت دعاء الكروان ده حسين، وقريت الروايات بتوعك، مش انت لسه منازل المذنبون؟ طب انا قريتها من وهي في المطبع، تحب تمتحني فيها؟ ما تتعملش معايا اني مش فاهم حاجة واني مش ملم بالحالة الثقافية. انا جن كنت قاعد معاك على فكرة وانت بتكتب، بس كل ما اقعد جنبك يا اخوي يحصل لك حاجة غريبة كده، تفضل تتاوب، فلقيتك مش هتخلص القصة والرواية في سنة تجديد خالص، فقلت سيبه والواد العجل اللي اسمه زياد اللي معاك ده ولا اي حاجة، اول ما ناجي هو يجوع ويقوم ياكل، جاي عليه بالجوع ويقوم سايبك فانت تتاوب وتنام. غير بقولك ايه، غير الواد ده مش نافع، الواد ده تهفص وبيدور على اكله، هو واحد تاني صاحبه اسمه سايكو برضو، الاتنين مش شايف انت تخنت ازاي، خلي العيال تتبطل تزغاطك كفاية.
0: انا في اللحظة دي غصب عني انا اتخضيت بجد، كنت عايز اطلع من الحمام اجري عشان انادي للناس اقول لهم حنتيرة طلع بجد. الباب لقيته مقفول من جوه.
1: معلش يا يونس مش هتخرج دلوقتي، عايز اتكلم معاك شوية، عجبتك انا وحكايتي عجباك، وقولك على سر، انا عارف انك كنت رافض القصص بتاعتي، وان فهد فضل سنة ونص يقنعك ويقولك ده الراجل ده طيب والناس هتحبه، وتترد عليه وتقوله لا لا لا لا لا الموضوع ده هيقل مني، لا لا لا لا لا لا انا ايه العبط اللي هعمله ده، انا عبط؟ والله ما في عبط منك، ما انت بتعمل قصص عبيطة كتير والناس بتبلعها وتعديها لك. خلينا ساكت، مش كفاية الطرب اللي رحت لفت لي فيها وعملت لي فيها انور وجدي ويوسف بيك وهبي، وعملت بص يمين وشمال وعمل فيها عم الفنان الممثل؟ لما تحب تمثل اتعلم بدل ما جبت لنفسك التريقة. شفت انا بعيني، لكن حنتيرة اللي انت ما كانش عاجبك كسر الدنيا وحط عكل على ولا على نادر نفسه، ايه رأيك بقى؟ متبرقليش هو كده، متبقاش تعترض على حاجة تاني. وانا راجع لك او جاي لك اصلا من ليه؟ انت ليه كل فين وفين على ما بتنزل لي قصة؟ ده فهد بعت لك يجيب مجلدات عن اللي بيحصل مني. وعلى فكرة هو عارف ان انا بجد بس ما بيقولكش الكلام دوت. وطلعت له وفي بيننا عشرة وعش وملح ونار. بس انت اللي كسول اصلك خايف من رد فعل الناس. الناس مش هتحب الكوميدي. الناس عايزة رعب بس. غجتك نيلة. انا بخوف بس بمزاج. بلطافة. بشياكة. مش زيك. فلح بس طلع لي للناس كل شوية.
0: تمام. قول يا سيدي قول. فضلت واقف في الحمام اتكلم مع شخصية تم اختراعها وتحولت لشخصية حقيقية. انت عايز ايه؟ احنا ورايا توقيع والناس هتتضايق على فكرة.
1: لا لا لا ما تقلقش، انا وقفت الساعة، الوقت كله وقف. حنطير يقف له الدنيا على رجل. الا انت، انت اللي متعنطز وعامل نفسك ان انت مفيش منك اتنين. يا عمي الدوام لله والعظمة لله. انا موافق ان انت يا سيدي اللي بدأت من زمان وانت الجامد، بس ما تنكرش ان في ناس تانية جامدة غيرك في المجال.
0: يا سيدي انا لا انكرت ولا قلت انا الناس كلها احسن مني، وكل الناس اللي بيكتبوا رعب او بيحكوا رعب دول حبايبي وصحابي واخواتي وبعتبرهم كلهم اساتذتي كمان. ريح نفسك بس وانت واطلع منها وقول عايز ايه من الاخر.
1: ايه انت بتحرجني؟ ماشي يا ودس، ماشي ماشي. انت ناسي جمهورك على فكرة. انت غبت سنتين وانا مش هسمح لك تسكت سنتين تاني في الكتابة.
0: لا لا لا لا يا حنتيرة، رايح نفسك، انا الكتاب اللي جاي هينزل بعد سنتين.
1: فشر، والله ما يحصل ابدا. ده انا بص، ده الواد العجل اللي معاك ده اللي اسمه ايه زياد، ده انا مش عايز اقولك عامل فيه ايه. ده انا دلوقتي عمال العب في دماغه انك لازم تنزل كتاب في الصيف ده كمان.
0: في الصيف؟ والله تمام. حنتيرة بدأ يعمل حاجات غريبة. كان انعكاسه في المراية بدأ يظهر فيه مشاهد من الناس اللي بره في حفلة التوقيع ومشاهد من أماكن تانية. شفت ست كبيرة واقفة في الطابور ومعها بنتها، وبنتها بتقول لها والله يا ماما أنا استنيت يونس سنتين علشان يرجع، أنا الكتب بتاعته بتفرحني قوي، أنا حبيت القراية وما كنتش بحب أقرأ غير لما قريت نادر فودة. شفت شاب في البيت بيقول لمراته يونس ده زي صاحبي، لما بسمعه أو بقراله بحس إنه قاعد معانا واحد مننا. ماليش في كتابات تانية، بحسها معقدة، بحسه بيتكلم بطريقتنا. وشفت شاب صغير بيقول لصاحبه انا اتعلمت احب القراية من كتاباته. تصدق ان انا بدأت اكتب بعد ما حبيت الرعب من يونس. وبنت كمان بتقول كتب يونس ساعدتني اعدي فترة صعبة في حياتي زي ما برنامجه بيخليني اعدي الفترة دي. مناظر الحقيقة بشوفها كتير وبمر بيها كتير وبتخليني اول حاجة اقول الحمد لله. اللهم لك الحمد. ما عنديش اكتر من اللهم لك الحمد فعلا ان انا اقولها، وان انا اعرف قيمتكم اكتر، وان انا اعرف دوركم في حياتي.

0: بايبك انت حبيبهم، ما تغيبش بالسنتين.
1: والله يا حنتيرة انا هفهمك وجهة نظر. انا القصة بس ان انا ما بحبش الواحد يبقى مرطرط كتر الحاجة بيزهق، وفي ناس بتبقى شايفة ان خلاص قماشة نادر فودة كنادر خلاص انتهت كفاية. فالراجل كل ما بيتواصل معايا علشان انزله حاجة جديدة ما بقدرش اقول لا.
0: والله انت بتكلم جن على فكرة، بقى انت محكوم بان نادر يكلمك.
1: بقولك يا حنتيرة ما تدخلش في الحتة دي، انت مش قد نادر، ونادر واللي حواليه تقال مش قدهم.
0: لا لا يا عم لا، انا عارف انا عارف، ده كفاية اقسم بالله كساب. ده انا في مرة احكي لك، هقولك ايه، ده انا في مرة فكرت لما سمعت قصة اخيرة انت كنت بتتكلم فيها وجبت سيرته، ان انا اروح امخور وراه الراجل. رحت لقيته عارف ان رايح وجاي. لا لا ده صعب صعب صعب، ده حرفيا شقلطني.
1: بس هو يا حنتيرة، هو انت عرق الهبل اللي عندك والعبط ده ده وراثة ولا ده ايه؟ يعني انت بتبقى مبسوط لما الناس في الاخر يقولك ده جنة غلبان وطيب وعبيط؟
0: يا عم يقولوا مش بفيدهم وبتبسطوا، ايه المشكلة؟ كتر خير والله يسامح كل واحد يجيب في سيرتي الغلط. وانت المفروض تدافع عني على فكرة والله.
1: فضلنا نتكلم ونضحك ونجيب في سيرة المقالب، وحكالي على كذا حاجة جاية في الفترة اللي جاية هو جاهز بيها، وعلى كذا مغامرة مش هينفع احرقهم، بس خلاص مش هزعله في حتة انه قصصه قليلة، لكن في حتة الكتب دي ما اقدرش اوعد حد بحاجة خالص، علشان زي ما قلت لكم انا مش بحب التواجد المبالغ فيه. ارتحت في وجوده، مش قلقان مش خايف، حبيته اكتر. طلبت منه يعني يساعد الناس اكتر واكتر، وهو طلب مني ان انا ما غيبش عن الجمهور تاني، وطلب مني اكتر تحديدا، قال لي كالاتي، قال لي عايزك تكتر من بعد ان يغادر الجميع لانها بتعجبه.
0: على فكرة بعد ان يغادر الجميع دي عظمة. عارف ليه؟ لا انا بتكلم عني، بعد ان يغادر الجميع حنطير في الخدمة، الناس تمشي من اي مكان انا موجود، والنبي اعمل حلقة عني. قول بعد ان يغادر الجميع ويظهر حنطيرا، والله العظيم هقدرك تقدير.
1: حاضر، كلامه جميل. ادركت حاجة كنت ناسيها، أدركت إن الكتابة مش مجرد شغل أو هواية، وشغلي ده والبرنامج والقصص مش مش مش مش مجرد انترتينمنت، وخصوصا لما هو قال لي إنه بياخد باله من إننا دايما بنحاول نحط رسائل عن إن ذكر ربنا والخوف من ربنا، وإن إحنا نتقي ربنا في الناس وفي المعاملات هو اللي بينجينا من كل شر، وقال لي إن أنا بكتر ده في الكتب، فلازم اعمل حسابي ان دي رسالة برضو مسؤولية. وقال لي انه خلص شغله كده معايا وجولته، وقال لي ارجع للناس اللي مستنياك بره. قلت له طب انا عايز اقعد معاك شوية، نتقابل امتى؟
0: ما تقلقش انا ما ببعدش، انا دايما بتابعك وبحب اشوفك، لان انت ليك فضل عليا برضو. انت كسول في شغلي، لكن ليك فضل كبير عليا، ده انا بقيت مشهور والناس بتعملي بورتريهات، ده بيسموا عصافيرهم على اسمي. الشهرة حلوة يا يونس، حلوة قوي.
1: ماشي يلا انطلق، go to hell.
0: بقى الهل ده بتاع على فكرة دي اصولي.
1: خرج من المراية وانا فتحت الباب وخرجت ورجعت جوه كشك التوقعات، واستقبالكم ليا كان فوق الجميل، كنت بشتاق لكم جدا وانا قاعد، وهم واشتياقكم ليا كان باين جدا. فضلت اوقع ليكم يومها لحد تقريبا بعد المغرب،

والود بينا الحمد لله موصول. على آخر اليوم لما خلصت التوقيع طلبت من المنظمين الفريق الأحمر يسيبوني بس دقيقتين كده أريح شوية. فكرت نفسي أني تعلمت درس مهم عن المسؤولية ناحيتكم، وعن الوفاء ورد الجميل ليكم، وعن أن اللي بعمله ده مش مهنة، ده حب وتقدير وامتنان لكل حاجة أنتوا بتعملوها لي في حياتي. هحاول والله إن معرض الكتاب الجاي أكون موجود علشانكم وعلشانه. يمكن المرة الجاية لما يظهر في وسطنا كلنا. كل ما بفتكر حنتيرة بضحك وأقول يا ريت الناس كلها في حياتها واحد زي حنتيرة. كنت دايما كل اللي مروا بمغامرات مع حنتيرة يقولوا الجملة دي، بس أنا كمان بشاركهم دلوقتي وبقول يا ريت في حياتنا حنتيرة. في عوالم خفية حوالينا، في مخلوقات بتحبنا ومخلوقات بتكرهنا، في مخلوقات بتتدخل في حياتنا عشان تعلمنا حاجة وتمشي. أهم حاجة في حياة أي فنان أو كاتب أنه يفضل قريب من جمهوره وشايله على رأسه، يحبهم ويقدر محبتهم ليه، ويكون قد الثقة اللي هم ادوهاله، ما يزعلهمش منه، ما يخليهمش ياخدوا على خاطرهم منه، حتى لو مش قاصد يصالحهم ويعتذر ليهم. فأنا بقول لكم أهو، لو حد واخد على خاطره مني بعد الدرس اللي حنتير علمهولي أنا آسف، ما تزعلوش مني.

0: القصة اللي هتسمعوها دلوقتي في الراديو هي منها نسخة صوتية دلوقتي بنسمعها مع بعض في الراديو، في منها نسخة مصورة في المكان اللي بنحكي عنه، الجنينة الملعونة. ادخلوا على قناة أحمد يونس على يوتيوب وهقول لكم اسم الفيديو، هتلاقي اسم الفيديو يونس من داخل حديقة مليئة بالسحر الأسود. يونس من داخل حديقة مليئة بالسحر الأسود،
1: كل شاشة ملفوف فيها كسرة عظمة، كسرة عظمة وعظمة صغيرة.
2: إيفون ما بتمشيش يا نادر.
3: وحدو زي ما دفنتني وأنا حي، هدفنك هدفنك هدفنك.
4: يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا،
1: عم شحاتة عاش شبابه وطفولته في بلده في قريته، وكان عايش في بيت العيلة، وسافر، جاله فرصة سفر، سافر بره البلاد، سافر بلد أوروبي وعاش هناك. ولما الناس الكبيرة في السن توفت وبدأوا يقرروا ان البيت هيتوزع وخلافه، بعت لهم قال لهم انا هشتري نصيب الكل. قالوا له لا، في ناس عايزين البيت. قال لهم طب انا عايز الجنينة، عايزها تكون من نصيبي. الجنينة مش ملحقة في البيت على فكرة، هو كان العيلة عندهم بيت وعندهم جنينة لوحدها. فقال لهم انا عايز الجنينة، وبعت الفلوس وخد هو نصيبه من الجنينة واشترى نصيب الناس التانية اللي كان طلع لها جزء معاه من الجنينة، وكان يبعت ليهم الفلوس لحد من الناس الطيبة يقول له يراعي الشجر ويهتم بيه ويقول له حاضر عناية الاتنين. كان اللي بيراعي الشجر ده المفروض حد بيتقي الله، وكان يبعت له صور الشجر ويلاقي الشجر حلو وصح صح وجميل، فعم شحاتة يبعت اكتر فلوس، يبعت ويقول له اهتم، هات له سماد واصرف واصرف، عايز لما ارجع الاقيها حلوة كده واقعد فيها وانا معايا كوباية الشاي وقت العصاري. وفعلا كان الراجل ياخد الفلوس ويصرفها على الجنينة، فعلا ما كانش مهتم بيها ولا بد يعني، بس هو الراجل كان بيقول له انا عايزها خضرة على طول. لحد ما عم شحاتة بقى عنده 60 سنة، ما تجوزش، كان عايش لوحده، وقرر زي ما الناس كده تقول لك ايه، انا عايز ارجع عشان اتدفن في بلدي. طب ما ترجع بلدك تستمتع وتعيش فيها الاول شويتين تلاتة. المهم عم شحاتة قرر يرجع من بلاد بره، وراح هناك وبنى بيت صغير جنب الجنينة، وبقى كل يوم بالليل يجيب كوباية الشاي ويقعد في الجنينة. أول يوم عدى تمام، تاني يوم عدى تمام، تالت يوم بيقول وأنا قاعد كان الطبيعي أسمع، أنا بما أني في البلد يعني أسمع صوت بط، أسمع صوت وز، أسمع صوت بهايم، خرفان، جاموس، أي حاجة، لكني كنت بسمع صوت حد بينادي عليا باسمي بهمس. تسمع كلمة شحاتة، يا شحاتة، يقول أنا قلت وأنا في إيه، أنا بيتهيألي ولا إيه؟ مرة في التانية، والراجل عمال يسمع اسمه ويقول كنت ساعات أسمعه بصوت زي صوت ست، وساعات أسمعه زي صوت راجل، وساعات أسمعه زي صوت عيل صغير. هو إيه الحكاية، في إيه؟ وبقى يروح ويخلص ويقضي مشاويره ويرجع تاني، بيحب قعدة الجنينة قوي، لكنه كان حكاية انه بيسمع حد بينادي عليه دي مأزماه قوي ومقلقاه. بيعمل ايه؟ بقى يجيب راديو ويشغل فيه إذاعة القرآن الكريم، ويفضل القرآن شغال في الجنينة على طول، ان الصوت يسكت ما يسكتش. بدأ الراجل يقول ايه، هو انا كبرت وخرفت؟ هو انا بيتهيأ للصوت ده مثلا؟ هي الحاجة دي، ما اكيد صوت ايه اللي بينادي عليا؟ بالمناسبة الجنينة اللي هي جنب مقابر ولا في حتة مهجورة، ده بالعكس، ده في حتة في منتهى العمار اللي في الدنيا، بس برضو في حد بينادي على شحاتة باسمه، ودايما ده بالليل لما يطلع الصبح أو الظهرية، عصرية، مغربية، مفيش، بس بيقول كنت ساعات في عز الظهر والحر لو رحت هناك لأي سبب ساعات أسمع حد بينادي عليا، بس ما كنتش بتحمل عشان أنا ما بتحملش الحر، أنا متعود على برة والجو السائع والبرد دايما، لكن دايما في الفترة من بعد الساعة 11 بالليل لحد قبل أذان الفجر لازم أسمع اسمي بيتنادى من 5 ل6 مرات. طب يعمل إيه؟ بيقول أم جايب التليفون بتاعه وقام حطه يسجل، سابه يسجل. مرة ليلة تانية بقى يسجل كتير جدا، وبقى يقعد يسمع التسجيل ما يلاقيش فيه صوت. يعني أنا بيتهيألي، يعني أنا الموضوع ده مش حقيقي، يعني الموضوع ده ما حصلش. قام يا عيني رايح لدكتور أنف وأذن وحنجرة، قال له أنا ببقى قاعد يا دكتور واسمع حد ينادي عليا باسمي. قال له طيب احنا هنكشف على ودانك وعايزين نطمن بس على المخ ونعمل أشعة مقطعية. ليه يا دكتور؟ قال له معلش عشان نطمن، هبقى احولك على دكتور تاني تخصص ده ونطمن. الراجل كشف على ودانه ولا ودان الشاب الصغير، سمعه زي الفل. الأشعة المقطعية اللي اتعملت على المخ سليمة وما فيهاش حاجة. الدكتور قال له هو انت في حاجة مزعلك؟ قال له ليه؟ حاجة مزعلاني ليه؟ قال له يعني ممكن الوحدة، الواحد لما يقعد لوحده يبتدي يتهيأ له حاجات. انا بنصحك كده ايه تقعد مع دكتور نفساني. قال له نفساني؟ هو برغم ان هو الراجل متفتح وعاش بره، لكن كلمة دكتور نفسي ونفساني دي أزمته شوية. فقال له لا انا نفسيتي كويسة وانا تمام ومفيش اي حاجة، وانا مش رايح لدكتور عشان اقعد اكلمه، انا الناس بتيجي تكلمني وتحكي لي على مشاكلها، انا كويس. قال له انا ما عنديش علاج ليك، خلاص انت وارد ان انت بيتهيأ لك، لو حابب تروح لدكتور نفساني تفضفض معاه وتتكلم معاه ويشوف لك علاج انا ممكن اوديك لحد. قال له لا متشكرين. ورجع تاني عم شحاته يقعد في الجنينه بتاعته، ورجعت نفس الاصوات تنادي عليه تاني بنفس صوت الهمس وتقول له يا عم شحاته يا عم شحاته. يعمل ايه؟ فمره كان في الجامع بيصلي المغرب، وامام الجامع كان راجل طيب وهو يعرفه، كان يعتبره من سن بعض. فراح قال له ايه مولانا في حاجة بتحصل في الجنينة عندي وعايز احكيها لك. قال له ايه؟ قال له انا كل ما بقى قاعد يحصل الاتي، وبدأ يحكي له اللي بيحصل كل حاجة. فامام الجامع قال له ايه انت متأكد؟ متأكد انك بتسمع؟ قال له والله بس ده انا بقالي الموضوع دلوقتي داخل فاكتر من شهر. قال له طب خلاص ما تروحش تقعد هناك. قال له طب ليه واسيب جنينتي ليه؟ ده ملكي وبحب القعدة هناك. قال له طب بص يا ابني انا هقول لك حاجه تعملها وقول لي حلمت بعدها بايه. قال له يعني ايه؟ قال له هديك ذكر تقوله وتفضل تقول كذا ذكر كده هقولهم لك ودعاء هتقوله، ولما تروح بيتك تقول لي حلمت بايه، اذا كان ليلتها ولا الليله اللي بعدها ولا تاني ولا تالت ليله. قال له تمام. وقام نديله كذا دعاء كده وذكر، وقال له لف في الجنينه بتاعتك وامسك الورقه واقرا. وقال له اعمل ده بالنهار ولا بالليل؟ قال له لا بالليل، ويا ريت تستنى لحد ما تسمع صوت حد بينادي وتعمل ده وقول لي هيحصل ايه. مسك الورقه وبدا يلف في الجنينه. اول ذكر كان ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. ثاني ذكر كان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ثالث ذكر وما كانش ذكر كان دعاء، اللهم وان كان في هذا المكان من السكان من غير البشر فاصرفهم عنا وابعد أذاهم عني، وإن كانوا لا يريدون بي أذى فاجعلهم في حالهم واجعلني في حالي واجعل كل منا في مستقر حاله. قال ده وفضل بقى طول ما هو ماشي يقول، وقال ده بعد أول مرة سمع فيها اسمه بيتقال. الليلة دي بعد ما قال الجرين والدعوة دول ما سمعش الاسم بيتقال تاني، روح وكان عارف بقى اللي هو ايه متحفز بقى هحلم بايه، ما احلمش بحاجه خالص. وقام جاي اليوم التاني اسمه ما اتقالش، محدش نادح عليه، قال بس يبقى كده الموضوع اتحل، انا ما شفتش ولا حلم ولا حاجه بس الموضوع اتحل. كلم امام الجامع قال له حصل كذا كذا يا مولانا انا ما حلمتش، قول لي اعمل ايه. قال له قول الدعوه والذكر تاني. قال له ما هو سكته. قال له يا عم اسمع الكلام، انت كده كده لازم هتشوف حاجه. قال له لا. قال له اصلا انا شفت بس لازم اتاكد منك لما انت تقول لي. قال له طب انت شفت ازاي؟ قال له شفت، ما يخصكش، لما انت تيجي تقول لي هتاكد اللي عندي. وقام روح عم شحاته ليلتها بعد ما عمل دعاء والذكر وقاله، وقام روح ونام وشاف الاتي. شاف نفسه بيلف في الجنينه وعند كل شجره بيحفر تحتها ويطلع من تحت كل شجرة كيس اسود معمول زي ربطة صغيرة وفيها تراب، ويلف تحت كل شجرة ويطلع كيس من الكيس الصغيرة دي، وفضل يلف تحت كل شجرة في الجنينة تحت كل واحدة، وخلص الحلم على كده. صحيح أما اتصل على طول بالشيخ إمام الجامع. يا مولانا يا مولانا حلمت بواحد اتنين تلاتة أربعة. قال له طيب يا ابني. قال له إيه ده، هو ممكن يكون تحت الشجر أعمال؟ قال له بص يا ابني، هي أعمال ومش أعمال، إحنا هنحفر بس اللي أنا متأكد منه إحنا مش هنلاقي عمل، إحنا هنلاقي اللي أصعب من العمل بكتير. قال له يعني إيه؟ قال له لا مفيش يعني إيه، أنا هجيلك وهجيب شاب من الأئمة الصغيرين اللي بيأموا الناس وربنا يقدرنا على الخير، بس تيجي متوضي وكلنا هنيجي متوضيين وما تاكلش. قال له إيه العلاقة؟ قال له اسمع بس الكلام، أنا عايز جسمك فاضي كده ومرتاح، أنا مش هتعمل اللي مطلوب. وراحوا وجاب كذا فاس صغيرة كده وبدأوا يحفروا تحت الشجر، فعلا بدأوا يطلعوا إيه يا جماعة بقى؟ بدأوا يطلعوا حاجة زي شاش، مش بقى كيس سودة زي الرؤية والحلم والكلام ده، لأ شاش، كل شاشة ملفوف فيها كسرة عظمة، كسرة عظمة وعظمة صغيرة. فبدأوا يحفروا ويطلعوا لحد ما طلعوا من تحت كل شجرة كسرة عظمة وجمعوهم قدام إمام الجامع وقال له إيه ده؟ قال له ده عظم من البني أدمين، كسر من عظم الترب. قال له يا ساتر ليه؟ قال له ما هو ده سحر. قال له مين اللي يعمل لي سحر وهيستفيد بإنه يسحر لي؟ قال له لا لا لا، أنت مش مقصود بالسحر من قريب ولا بعيد خالص، أنت أرضك اللي اتهجرت بقى هي اللي يدفن فيها السحر تحت كل شجرة، وكل شجرة عليها سحر، والشجرة تدبل يفضل اللي معمول السحر يدبل جسمه يدبل يدبل يدبل. هو أنت منظر الشجر ده يفرحك؟ الشجر كبير لكنه شايخ، الشجر مفيش اهتمام بيه. قال له ما تقصد ايه؟ تقصد ان كان اللي انا قال له ايوه، اللي انت وصيته يراعي ارضك والعياذ بالله عملها مكان للاذى، ممكن يكون هو اللي ما بيعملش الاذى بنفسه، لكن وارد يكون حد من الدجالين والصحراء اداله فلوس وطلب منه، ما هي الارض مهجوره ما حدش بيتابعها. قال له يعني فهمني اكتر. افهمك اكتر يا حبيبي، ناس معمول لها سحر واتاخد عظم من عظم التراب دي واتعمل على كل عظم سحر يخص حد، وتحت كل شجرة اتعمل السحر، الشجرة دي ماتت ولا عز بالله صاحبها راح، الشجرة دي شاخت صاحبها شاخ، الشجرة دي مرضت صاحبها مرض. قال له طب هنعمل ايه؟ قال له خلاص انا طلعت العظم، العظم ده هيدفن والشجر ده خلاص. قال له طب برضو انا مش فاهم الاصوات دي مين؟ قال له والله اعلم، الاصوات دي اصوات الناس صحاب العظم مش الناس المسحورة، احنا مش هنقدر نعرف المسحورين واللي اتعمل لهم السحر، حتى لو كان في كلام مكتوب او لقينا اساميهم مش هنعرف، والله اعلم الناس دي حية ولا ميتة، ما يمكن مات منهم ناس، الله اعلم معمول امتى، لكن احنا هنريح الميتين في ترابهم سواء اللي اتسرق عظمهم او اللي اتعمل بعظمهم سحر. وراحوا دفنوا العظم، وعم شحاتة جابوا الراجل للأسف اللي هو كان مقتنه، وبالبلدي كده ما تفهموش بقى اللي حصل، الضرب ولا هددوه ولا حبسوه، فالراجل اعترف ان كان في واحد من الدجالين والصحراء قال له كل عظمة هتدفنها عليها 300 جنيه، تخيلوا الأذى ان ب 300 جنيه ممكن ادمر حد، اهد بيت، اموت حد، امرضه ب 300 جنيه. عمش حياته جاب ناس قلعوا الشجر كله، خلعوه وحفروا في الأرض، لقوا بعض العظم كان لسه ما تمش العصور عليه، وزرع الأرض من جديد. شفتوا الناس ممكن الأذى يوصل لقد إيه؟ على 300 جنيه بيوت تهد وناس ماتت. ربنا يحفظكم.